0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف.

0: ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام الثلاثة ونصف بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
1: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
2: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
3: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
4: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي هتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته، أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما تقولت إنه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول. يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده، لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
5: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف في حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون سبيشال لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك. يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حاجه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني أنا بتكلم عن نفسي، إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي، أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة، أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده، يعني من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس ده النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسا حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
4: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعامله. رغم انه ايوة mentally some people are still stuck، بس الموية ما بتقعد يعني. انت لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
4: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عيشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني، قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون اخطر
5: لقدام. ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عفلك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا. انا ما قادر اصدق الحاجه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة. وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه اصلا حياة ماشة ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحركة. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت. يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل الناس بيتنا كيف يعني انا وغير الناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب
4: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستيبس
0: ما دفعه واحده خالص
4: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره. الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر فموضوع ما بسهل, لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقي انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا خان خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسا, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: أيوة. فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين له حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
4: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, القى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة,
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
5: جاتني اجازه كده
0: غيرت, جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه, بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجة قعدتها لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معناه هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: ما دارين
4: صح
5: اللعبة ما
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملون ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده يقري لنا جاك سؤال ولا جاك شن
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: اذا فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
0: كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير انت تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عايزين
0: شطارة
5: انا عارفة دونا لا درسونا هذي
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زود مطبخ طبعا
0: اكيد
4: لا لا يعني
0: نتفاخر
4: نحيق من هنا يا دلال
5: اها يعني كده كله على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
5: تشرفنا
0: وانا حاسه ذات تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عمق بصراحه
4: هذا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
4: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقك
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي انت فهمتيها
5: لكن ما دارك
4: لا لا دارك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله والهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراها
4: والقومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناسك بدأ في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقولة دي
5: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طلعت يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الراكوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها معك أول جملة شنو عشان
0: كده أول جملة
5: نوم الزيف نوم الزيف
0: نوم
4: الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي في صالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنها بتقع
5: في
0: الخريف. هذا بتقع قلها هواي.
4: أوكي. أربع حاجات خاف منها
5: ذلك. النسيب الخفيف.
6: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة

مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها. ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة احنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبير خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبير خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبير خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلم ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خلي صديقك انت الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى إنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء أنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدين يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء أنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

سور جنجر أسكبا مران سورين رينا كركر كلا بس دو بدو دين تاركي نبي أبا توك غياني إلى ديك دوك بغياني أبا إلى ديكسي كلمة سيموي كلمة سي دوك بكلمة سيموي بي كوانيت دو بدو بدين ري وون تون سين ديو كي دو بدو سي بدين لو دي لو جاروتي لو ديغلي مران بايما نلو ديغلي او ديغلي نلونا ايسلي الى نموكوا كي سي جا ال الوو سكويري كوا كيلا كيلي الوو سي كويري نانكوا سي داوين كوي نما كيلا كوا اسا كوا سي كيين تارين علي دون كبيتيا وغل كلا قواسي بس دون كيين تارين علي نقوا كيت كلا ال قوا بلين بريان كيرتين ينيت أبوستول أس جيبا ولغل بورا أجي ولغل تولينا أجيبا دو بدو أسا كرو كي ألان با ميريتا سي بيا ألان با ميريتا كلا سي بيا ولغل ألان با كواسي داوين بيا ووغل ألان با بلينا بريان ريسين ولغل أسان بلينا بلبي بلسي لون

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس الموجودين معانا في الصباح الجديد والصباح الجميل. بتمنى يا شباب انه كل الناس بخير وكل الناس طيبة وكل الناس تكون موجودة معانا وتشاركنا كمان بأخبارها في الصباح ده، وأتمنى كمان أنه كل زول بيسمعنا يكون بصحة وعافية ويكون ماشي يعمل حاجات جديدة وجميلة في يوم والليلة. الليلة عايزة أرحب بضيفة غالية جدا جدا وجميلة جدا جدا، أول مرة أطلع معاها أنا شخصيا حلقة لايف، لكن ما أول مرة أنتوا تشوفوه، يعني هي خلاص بقت صديقة الأسرة الجميلة، أسرة راديو سمر. وعايزة يا شباب أنه كلنا أول ما ندخل نرحب بها. الضيفة يا جماعة كاميليا فاروق. زيك يا كاميليا.
2: أهلا أهلا، كيفك ترنيم؟ كل سنة وأنت طيبة.
1: وأنت طيبة.
2: بمناسبة أنه شهر 8 هينتهي سريع. صباح الخير، صباح الخير ليكي، وصباح الخير لكل المشاهدين والمستمعين. وزي ما أنت قلتي أنا خلاص بقيت بجيكم كل أسبوع.
1: ودي حاجة جميلة صراحة.
2: يا ضيفة طبيعية زي الجيران.
1: بقيتي يعني شنو منا لو فينا، فهمة يعني دي حاجة. بس دي أول مرة أنا.
2: أول مرة أطلع معك، فده صراحة أنا مبسوطة إنه أول مرة فعلًا إنه أنا جربت إنه أطلع معك.
1: هذه حاجة جميلة، كان لابد من الحاجة دي. طبعًا يا جماعة يعني عايز أقول معلومة سريعة إنه كاميليا سابقاني في المجال، طبعًا مجال السايكولوجي قريته في نفس الجامعة أنا بقراه لسه فيه، لكن هي يعني فايتاني. يعني كل ما ألقاه كده بنحاول شوية كده نهبش الجانب ده، يعني نتعلم ونشوف مثلاً ونشوف الدكاترة اللي قروها نفس الدكاترة بيقروني خبرتها شنو كده يعني. فدي حاجة جميلة إنه الليلة عندكم يعني دكتورة وعندها خبرة وبتعرف حياة كثيرة شديد عن بالذات عن موضوع الليلة، أنا متأكدة إنه حنستفيد منها كلنا، وكده كمان إحنا يعني انتوا كمان يا شباب حتكونوا بتشاركونا برأيكم في موضوع اليوم، لأنه موضوع أعتقد يا كاميليا الناس كلها حتعرف تتكلم فيه، ولا رأيك شنو؟
2: هاي طبعا هو رأيك شنو هي؟ طبعا الموضوع لأنه بيمسنا كلنا، أو إحنا مشاركين فيه بطريقة أو بنوع ما، يعني كلنا لو سمعنا عن الموضوع حنلقى نفسنا يا إحنا اللي بنعمل كده أو إحنا اللي بنتأثر برأي الناس حوالينا.
1: وأخاف إنه كمان إحنا نكون بنعمل كده.
2: طبعًا اللي إحنا ما حنعرف نسكت، لازم نقول آرائنا، يعني نادر ما تلقى واحد ما بيقول رأيه في الثانية أو في شخص أو في أي موضوع. يعني معظم الناس بتحاول تقول آراء أو تبدأ آراء، وأنا ما حقول للأسف شديد، لكن للأسف بيجت دي الموضة إنه أو الترند إنه كل الناس بتقول رأيها. كانت غلط أو صح أو نقد بناء أو لا، بس المهم إنه أنا قلت، أنا المشاركة أنا مسميها مشاركة فعالة أو غير فعالة، المهم أنا شاركت. أيوة
1: صراحة يعني أنا متحمسة شديد يا شباب للحلقة حقت الليلة، ومتحمسة للموضوع، أنا شخصيا متأثرة منه، وأكيد أكيد أكيد معظمنا كمان بيكون بتأثر منه وبنقع في الحتة دي كتير. لكن قبال كده قبالي قلت يا كاميليا يعني شنو نتونس شوية كده لحد ما الناس تخش في اللايف وتلقى نفسها يعني دخلت معنا في المود. قبالي قلت شهر 8 ده قاعد يكون طويل، السنة دي اخبار وشو شهر 8 معك؟
2: لا هو ده المره دي زي ما قلت لك حاسه انا ما حسيت به خالص. اول مره ما احس بشهر 8، يعني انا بديت يوم واحد وما حسيت به، وفجاه لقيت نفسي قبل شهر سالت يوم 26 يعني خلاص 4 يوم والشهر حينتهي. فعاده شهر 8 بيكون طويل، يعني من اطول الشهور في 8 و5، يعني الناس بتقول دائما والناس بتستنى ينتهي بتستنى ينتهي، هو لا لسه ماشي 28
1: فعلا.
2: لكن يمكن الأحداث اللي كانت فيها مثلا أنا عشتها يعني مثلا في الشهر ده كانت كثيرة، فالأحداث دايما ما بتخليني أركز مع الأيامات.
1: بتحسسي كأنه يعني شو أيام
2: جرت سريعة، لأنه أنت بيكون مثلا مخك كله مركز في حدث ده وبعد والحدث البعدي والحدث البعدي، فما بتحسبي الأيام بالتدقيق أو ما يعني بتكوني مركزة مع الحصي الليلة يوم كده الليلة يوم كده، فبتلقي نفسك فجأة الأسبوع مشى الشهر مشى كله. فأنا بشكر ربنا إنه شهر 8
1: انتهى سريع،
2: ما حسيت به المرة دي خالص، هي السنة كلها أصلا أنا ما حسيت بها
1: بسرعة فظيعة. يعني أنا ما عارفة يعني رأيكم شنو يا جماعة، هل في زول حاسس إنه السنة دي ماشى بالراحة، ولا كلكم معانا بتتفقوا في الرأي إنه السنة دي ماشى بسرعة؟ يعني إحنا خلاص شهر 9 بعد
2: يا الايامات بتجري
1: خلاص، طبعا اول ما يجي 9 10
2: خلاص ايوه نستنى واحد
1: فجاه الكريسماس فجاه السنه الجديده يعني غايته. اتمنى انه فعلا كلنا يا شباب قضينا ايام يعني استفدنا من ايامنا في السنه الاسي احنا فيها 2026، واتمنى يعني المال لحق يعمل حاجه من الخطط بتاعته للسنه الجديده السنه اللي هي 2026 ينجز شويه، يعني يحاول يلحق غايته
2: الاربع شهور الجايين،
1: لانه الحكايه دي ماشيه بسرعه فظيعه، واعتقد يعني خلاص السنه حتكون بتمشي بالطريقه دي. يعني
2: ايوه هي شكل الريتم بتاعها حيكون كده، بس شهر واحد وشهر 9 على طول.
1: طيب انا عندي يا جماعه طلب كالعاده، انا دائما بجيكم بطلب، وطلب معروف يعني انا غايته يعني اتوقع انه اي زول بيحضر اللايفات انا بكون فيها حيكون عارف طلبي يا شباب، انه نعمل شير للحلقة. أول حاجة نعمل شير للحلقة، نجيب أصحابنا اللي بنحبهم ونفسنا نسمع رأيهم في الموضوع بتاع الليلة، نعمل لهم منشن، يعني كل زول بيسمع حاليا الحلقة يعمل منشن لصاحبه. وبأمانة يعني هاي دي بتفرق معانا جدا جدا جدا، بتفرق معاي أنا شخصيا، بتفرق مع الراديو كله، يعني إنه فلان جاب صاحبه وتعرفنا عليه، طبعا ده كله من خلال الفيسبوك يعني، ونعرف انه هو جاء تبع فلان ونتونس ونتعرف والاسره تكبر، والموضوع ذاته يعني شنو يكون فيه اوجه نظر مختلفه واحنا نستفيد. فانا حابه جدا جدا انه كل شخص يعني موجود معانا يعمل منشن لصاحبه او يعمل لهم شير، عشان يعمل شير لاصحابهم عشان يجوا ويستفيدوا معانا. الحاجه الثانيه عايزه اعرف اخباركم شنو يا جماعه، يعني احنا لسه عندنا فرصه انه نتونس ونعرف اخبارنا. انا وكاميليا بنشرب في نسكافيه، اتمنى انه انتم كمان قاعدين ورايقين زينا كده وبتتونسوا، والما رايق يعني في الشغل يكتب لنا يا جماعه انا في الشغل، انا ماشي الشغل، انا مستعجل، يعني برضو نحاول نتمنى لك يوم سعيد، وصبحوا علينا كده وشاركونا بارائكم. عندنا صديقنا مارسيل بيقول صباح الخير يا أحلى مستمعين، صباح جميل مليان سلام وفرح وبركة من ربنا، نبدأ يومنا بالشكر لأن الحياة عطية وكل صباح جديد هو فرصة جديدة نعيش فيها بالمحبة والإيمان والأمل. خلينا اليوم ننسى الهموم ونرفع قلوبنا لربنا ونقول يا رب بارك يومنا وأهدي خطواتنا وأملأ قلوبنا سلاما وفرحا. صباح الخير لكل أهلنا وأصدقائنا وكل متابعين معنا في اللايف، ربنا يبارك يومكم ويحفظكم ويحفظ بيوتكم ويجعل يومكم مليان خير وبركة. ما عارفة أنا أقول لك شنو بصراحة، يعني رسالتك فعلا ملت صباحنا بالطاقة الجميلة والطاقة الإيجابية، يعني شكرا كتير لك يا مارسيل، وأتمنى فعلا زي ما قال صديقنا مارسيل إن ربنا يحفظ كل شخص طالع لشغله، كل شخص ماشي للدراسة، كل زول ماشي يفتش لقمة عيشه، ربنا يبارك يومك وكمان يديك يعني طاقة كده تكمل بها يومك، لأنه أعتقد في حتات كثيرة الجو سيء، يعني جو سخانة وفي حتات أمطار، فيعني يا شباب أنا متأكدة كل زول يكون بيعاني من الجو لحد ما يعني فربنا يدينا القوة جميعا. عندنا كمان دقيق مناضل الأسطورة الشعبي بيقول صباح الخير، دعوة يا أستاذة. شكرا كثير يا دقيق مناضل، أتمنى يعني افهم انت قصدك شنو بدعوة يا استاذة، يعني انت تدعي ناس؟ لو عايز تدعي ناس في اللايف مرحب بك، احنا ذاتنا عايزينك تدعي ناس وتجيبهم اللايف ونتعرف عليهم كلنا. ولسه الفرصة مفتوحة لحد نهاية اللايف إنه كل واحد يخش ويصبح علينا ويونسنا كده في موضوع الليلة. وحابة أسألك سؤال يا كاميليا. شنو الحاجة يعني ال كان نفسك تعمليها مثلا لو في لكن غيرتي رأيك مثلا عشان خايفة من رأي الناس؟
2: طبعا
1: حاجات كتيرة ولا ما في
2: في يعني أنا بالنسبة للسؤال ده لو شخصي في حاجات يعني أنا غيرت رأيي لل زي ما أقول في لحظة الصفر عشان رأي الناس. بس ده كان شوية قبل وقت لورق شديد. ليه؟ لأنه أنا حاليا وصلت لمرحلة إنه أنا ما بقول رأي الناس ما بيهمني لكن بقيت أعرف أحدد أنا عايزة شنو بعد كده رأي الناس ده حيفيدني ولا لا. لكن في حاجات كتير أنا ما بقدر أستحضر يعني حاجة معينة صح. بالضبط بس في حاجات أنا غيرت رأي عشان رأي الناس فيها.
1: أعتقد كلنا على فكرة عندنا الحتة دي.
2: yeah.
1: يعني بمناسبة لا تكون حاجة تغيير مسار كبير يعني ممكن تكون حاجات يومية إحنا حابين نعملها yeah. لكن تلقي نفسي قلت لا حيقول علي شنو هستي
2: أو حتى مثلا طريقة لبس أكل صح. أو حتى الأكل أو مشوار أو أو اختيارات صغيرة بتخلينا إنه نفكر أنا لو عملت كده مثلا حيقول علي شنو أو مثلا لو لبست الطريقة دي حيقول علي شنو أو مثلا أنا لو قلت الكلام ده حيقول علي شنو أو أنا بستمد مثلا رأي بستنى رأي الناس عشان أنا أقدر أتحرك. فده لو لما بعدين نجي نتعمق حنتكلم عن الكلام ده كتير إنه أوقات كتير بيكون رأي الناس هو مهم شديد يعني بالنسبة لنا يعني عشان نعرف نعمل حاجات
1: حقيقي في تفاصيل كتير شديدة زي ما قلتي مثلا في شكلنا اختيار ملابسنا اختيار استايلاتنا عموما طريقة كلامنا برضو الناس بصورة كبيرة شديد هم اللي بيحددوا بعض مرات لو انت ما عملت حسابك وركزت هم اللي بيحددوا انت المفروض تكون بتقول شنو وما تقول شنو وين هم عمينه يعني انا ما بقول انه دي حاجة غلط لانه ممكن في زي يفهمنا يعني انه بطريقة الاكستريم العكس لكن احنا برضو بس دارين نفتح عيوننا انه احنا في كتير من الاوقات السايقين حياتنا هم الناس اكتر من انه انا اللي بقرر انا اللي عايز اعمل شنو يعني أنا برضو لو من أحاول مثلا أتذكر حاجة معينة أنا غيرت رأيي فيها بلقى إنه في حاجات كثيرة يعني تفاصيل كثيرة شديد وعلى فكرة حتى في طريقة سلامك إنه أنت مثلا زوج مشتاقة له عايزة تحضنيه وتسلم عليه لكن الناس حيقولوا عليه شنو أنا مفروض لا يعني ما عبر شديد حاليا عن مشاعري الفياضة دي حتى لو مشاعر مثلا زعل أو مشاعر بكى مثلا عايز تبكي أنت مثلا حاليا حسيتي نفسك emotional شديد عايز تبكي هسي في اللحظة دي تقولي تمسكي دموعك تقولي عشان الناس
2: ما يقول علي ضعيفة,
1: ما يقول علي ضعيفة. أيوة
2: أو مكسورة صح. أو يشوفوني مهزومة يعني حقيقي. فعلا يعني كلامك صح وكانت كتير ما إحنا بنعيش مشاعرنا على حسب رأي الناس
1: دي خطرة شديد
2: جدا ليه لأنه إنه أنا أكتم مشاعري أو أنا ما أقدر أعبر عن مشاعري أو أنا أستخف بمشاعري دي حياة ما صحية شديد يعني نفسيا ما صحية وإنه أنا أهتم برأي الناس أكتر من مشاعري وهنا ده يعني الجملة دي في حد ذاتها هي ممكن تتفهم غلط شديد ليه لأنه يقول لك يعني رأي الناس ما مهم المهم مشاعرك أنت لا الفكرة إنه إذا كان رأي الناس بي بي بيحاول يحدني أنا وبيحاول يخليني ما أعيش مشاعري بحرية وبيحاول يخليني مثلا أنا ما أكون أنا زي ما أنت قلت حس أنا حزين عايز أبكي لكن لا عشان الناس حتقولي أنه أنا ضعيفة أو أنا مكسورة أو أنا حد أو أنا ما عايز أخلي الناس تشوفني بالصورة دي تمام ليلى ده في حد ذاته هو الخطر هنا يكمن أنه رأي الناس هو اللي بيحدد المشاعر بتاعتي إنه أنا لا ما أكتب أو مثلا عشان الناس تقول إنه أنا قوية لازم أكون مبسوطة طول الوقت صح. فرحانة طول الوقت ببتسم طول الوقت أو عشان الناس تشوفني إنه أنا زولة حكيمة وزولة يعملوا لي قيمة أقعد أجيب أمثال في كلامي طول الوقت وأمشي أقتبس حاجات في حين إنه أنت لا عارفة أنت بتقولي شنو مثلا ولا بتعيش اللي بتقولي فدي هنا بتقوى المشكلة إنه رأي الناس هي اللي بتحدد زي ما انت قلتي مسار حياتي صح. او طريقه حياتي اللي انا
1: ممكن اكون ما مستمتعه حتى يعني مثلا صح. انا عايزه ابان انا حكيمه الوقت كله لكن انا ما مستمتعه لانه انا ما كذا يعني انا لو ادوني مساحتي لو قالوا لي ما في ناس ما حكون كذا
2: يا احب اعيش جزء من الغباء
1: صح ايوه حقيقي يعني عايزه اكون ما عارفه عايزه أيوة. اضيع كذا شويه عايزه استمتع بانه اسال الناس ما دائما اكون انا اللي بيسالوني عارفه اللي هو يعني ال 24 ساعة بيسألوك يا ترنيم هذه كيف يا ترنيم يا ترنيم
2: ما تسألوني
1: يعني أنا ما عايز أكون مستشار أنا عايز أستشير يعني فاهمة يعني في حاجات للأسف أن إحنا بنديها قيمة وهي يعني هي ما الأهم حاجة يعني ما الحاجة المهمة شديد فيعني عايزين نتونس في الحتة دي وأتمنى إنه كل زول يعني موجود معانا في اللايف أكيد أكيد أكيد يعني أنت أو أنت حتكونوا بتعانوا من حاجة معينة في الموضوع ده وممكن تكتبوا لنا مواقف ممكن تكتبوا لنا حياتكم تمرتوا بيها وحاليا انتوا تغيرتوا يعني او حاجة انتوا كنتوا زمان بتعيشوها وحسي حاليا انتوا اختلفتوا زي ما كان بتقول كاميليا زمان كانت مثلا ممكن تكون بتهتم شديد حاليا وصلت مرحلة من الوعي وادركت انه ما لازم كل حاجة يقرروا عليهم ما لازم انا اكون 24 ساعة ماشية برأيهم ممكن يكون انا عندي رأي واعتقد في في في مجتمعنا يعني شوي حته دي صعبه يا كاميليا
2: هو يعني ما مجتمعنا بس يعني هي دي طبيعه الانسان شوفي احنا يعني خلينا نكون ناس عادلين احنا انا ما بقدر اقول انه انا ما محتاج راي الناس لا بالعكس انا بحتاج راي الناس في حياتي لكن راي الناس لما يبقى بطريقه سلبيه دي المشكله هنا أيوة. وليه انا بحتاج راي الناس لانه احنا بطبيعتنا ربنا خلقنا ناس انتمائيين بنحب ننتمي لبعض أو نعيش في علاقات اجتماعية والناس بطريقة ما بتتدخل في قراراتي أو بتتدخل في طريقتي في طريقة عيشي للحياة وأنا بحتاج أوقات الرأي ده إنه ليه لأنه أقدر أحسن مثلا من طريقة حياتي فعشان أنا إنسانة انتمائية وعشان أنا إنسانة علاقاتية وعشان دي الطريقة اللي الله خلقني بيها أنا لازم أكون بهتم إنه أنا أسمع رأي الناس لكن بعد كده بتبقى المشكلة زي ما أنا قلت إنه هل هو رأي الناس هي اللي بتتحكم في طريقة حياتي ولا لا فرأي الناس مهم يعني أنا ما بقدر أقول رأي الناس ما مهم رأي الناس مهم لكن في نفس الوقت لازم أنا أميز هل أنا برضي الناس عشان بعيش بطريقة إرضاء الناس الآخرين وإرضاء آرائهم وقبول أراءهم دائما ولا أنا بعيش شخصيتي أنا لكن في نفس الوقت بقدر أسمع رأي الناس وأتقبل النقد والكلام ده
1: صراحة بتفق معك شديد ونفسي شديد يعني نكون بنقرأ شوية من التعليقات بتاعت أصدقائنا الغالين يعني عندنا مارسيل تاني بيشاركنا وبيقول سؤال اليوم هل أنا بختار الخير في حياتي ولا في زول بيختار لي بالنيابة عني سؤال جميل صراحة بيقول كل واحد فينا عنده اختيارات في الحياة ممكن الناس تنصحنا وأهلنا وأصحابنا يقولوا لنا أعمل كده ده أحسن لك لكن في النهاية أنا المسؤول عن اختياراتي طيب هل أنا بختار الحاجة الكويسة بس لأنها كويسة ولا أنا بختارها لأنه الناس قالوا لي أعملها والأهم هل أنا بخلي الناس يقودوا اختياراتي أحيانا نحن بنفتكر إنه الحاجة اللي بنعوزها هي الأفضل لنا لكن ربنا شايف المستقبل وعارف شنو الأنسب لحياتنا عشان كده قبل ما أختار أسأل نفسي هل الاختيار ده يرضي ربنا؟ هل في خيار لي وللناس حولي؟ وهل ممكن أعيش بنتيجة اختياري وأنا مرتاح قدام ربنا؟ القرار في النهاية قراري لكن الأفضل إني ما أختار بعيد عن ربنا يعني أنا ما أعرف أقول لك شنو لكن بجد شكرا كتير للأسئلة بجد مهمة شديد كل واحد يكون بيسألها لنفسه بصورة شخصية ويفحص يعني النقطة دي نقطة رأي الناس وأنا بختار شنو وربنا وين من القصة دي كلها يعني شكرا كتير إنه أنت ذكرت الحتة دي يعني أكيد حنتعمق في النقاط دي في أثناء حديثنا عندنا كمان دقيق مناضل الأسطورة بيقول لنا وتحية خاصة لراديو سمر مبدئيا صباح الخير ومستمعي راديو سمر أشكركم كتير برنامج صباحي ومسائي بيقول كمان صباح النور عليكم أهلنا الطيبين ليكم التحية موضوعكم وعي الإنسان لو عنده أي موضوع أو أول يرضي نفسه قبل ما يرضي الناس هيا كمية رأيك شو
2: في منو
1: في الحتة دي يعني بيقول إنه الإنسان يرضي نفسه قبل ما يرضي الناس، يعني بيأتوا طريقة ممكن تفهم النقطة دي يعني.
2: هو خدتها في أيوة فكرة إرضاء الآخرين، وده موضوع صعب، ولو ممكن نتكلم برضو عنه يعني لقدام. إنه المشكلة إنه إحنا بنلقى قيمتنا، وأنا قلت الكلام ده كتير هنا في الكرسي ده، وكاد بنلقى قيمتنا في فكرة إرضاء الآخرين. وأنا لازم أميز إنه هل أنا رضا الناس هو اللي بيحدد قيمتي، ولا أنا قيمتي بتنبع مني مثلا أنا، وبعد كده أنا اللي بحدد إنه أنا برضي الناس على حسب شنو أو اعتمادا على شنو. فإنه أنا أرضي نفسي إنه أنا أكون راضية ده شيء مهم جدا، لكن في نفس الوقت مهم جدا إنه أنا برضو أسمع آراء الناس التانيين. ليه؟ لأنه أوقات الآراء التانية بتكون فيها حاجات صحيحة، ما كل الآراء بتكون سلبية. يعني ما أي زول بينتقدني أو بيقول لي رأي أو بيقول لي نصيحة معناته كلامه شنو؟ غلط. أوقات بيكون في حقيقة في نص الكلام. بيعتمد أوقات كتير إنه أنا أتقبل الحاجة دي أو لا، على الطريق، على الأسلوب اللي بتقلبه. يعني في طريقة مثلا تكون مهينة، أوكي، لكن الكلام ما كله غلط، تمام. وإحنا بنقول إنه أنت منو عشان تنصحني، أو مثلا هو يشوف حياته بعد كده يديني رأي في حياتي. أوقات حتى الناس اللي إحنا بنشوفه منه هم ما ناس يعني للأسف، أو بنعتبرهم إن هم أقل قيمة مننا وما محتاجين آرائهم، أو كاد في كلامهم بيكون في حاجات صح. لكن عشان أنا بحدد أو كاد قيمة الناس على حسب مزاجي، أو أنا بعتمد على فكرة إنه منو اللي عنده القيمة الكبيرة عشان هو ينصحني أو مثلا كده، دي بتخليني إنه أنا رافض كل الآراء. وللأسف بعتبر النقد أو الرأي أو النصيحة ده تدخل مباشر في حياتي، وبعمل بلوك للحاجة دي. لكن الفكرة إنه أنا أسمع الكلام يعني وأرفض الأسلوب إذا كان الأسلوب مهين، تمام. وأهم شيء في الموضوع ده إنه هل الرأي اللي بيتقال بيجرحني أو بيهين شخصيتي أنا، ولا أسلوب معين أو سلوك معين ما عجبهم فيني مثلا أنا عملته ما عجبهم. لازم أميز بين الحتة دي، إنه الرأي اللي بيتقال في السلوك ولا في الشخصية.
1: صح،
2: دي بتفرق كتير
1: بصراحة. فتحتي عيوني للحتة دي بالذات. إنه بعض مرات أن إحنا بنرفض نسبة اللي مثلا نقولي كبريائنا، أو زي ما قلتي
2: غرور
1: أيوة، أو غرور. مثلا يعني زي ما قلتي قبل شوية إنه الزول اللي بينصحني ده منه أصلا.
2: أيوة.
1: يعني إنت تاريخ حياتك شنو؟ يعني أيوة. على حسب.
2: يعني
1: وده طبعا يعتبر برضو جزء من الكبرياء، يعني إنه أنا الححدد أسمع من منه. يعني لو في زول بمناسبة يا كاميليا، يعني حتى في الأعمار يعني وأنا شخصيا حادي اتكسرت عندي. ليه؟ لأنه عندي أخوان صغار في البيت، وأعتقد إنه في ناس عندهم برضو يعني الجيل الجديد ده قاعد معاهم في البيت، فبتحسي إنه الناس دول واعين. يعني أنت لو زمانك حتقول ما حسمع رأي زول أقل من 18 سنة، لكن حاليا ممكن عادي تسمعي الرأي.
2: أيوة.
1: وممكن تمشي به عادي، يعني ممكن تقتنعي به. وليه؟ لأنه في وعي كافي. فالفكرة ما في عمره كم بيعمل في شنو، تاريخ حياته كيف عايش، الكلام بيقوله ولا لا. ممكن أنا أكون عندي نظرة إنه يا أخي فلان ده كلامه صح بغض النظر هو عايش ولا ما عايشه.
2: صح.
1: يعني لو في زول قال لي خلي بالك من صحتك وهو ما خلي باله من صحته، حقول لا، ما أنت ما خلي بالك
2: أنا
1: من صحتك، هو كلامه صح. يعني هو صح. مثلا ما قادر يعمل الحاجة دي. أيوة. إحنا بنتأثر بالنتائج وبنشوفه في حياة الناس، لكن لازم يكون عندنا الوعي ده برضو إنه أنا محتاج أكون بفحص الكلام اللي بيقولوا لي، النصايح، الآراء، لأنه ما كل الناس قادرة تعمل الصح.
2: صح.
1: ما كل الناس.
2: صح.
1: وإحنا حتى بعض مرات لما بنجي نتكلم عن علاقتنا بربنا، لما بنجي نتكلم عن ربنا في كتاب مقدس بيقول شنو، ما معناته إنه إحنا مقفلين الكلام ده كله، لكن إحنا عارفين إنه الصح ده لازم نحاول نعيشه بغض النظر قدرنا نعيشه ما قدرنا، وقعنا في يوم ما وقعنا. يعني دي حاجة لازم نكون بنخدها كأنه شنو بيز كده أو أساس أن إحنا بنحاول نوصل له وبنحاول نعيشه. يعني في حتة كمان بحس إنه لازم أتكلم فيها وأنا حابة أسألك فيها، يعني أكيد عندك وجهة نظر في الحتة دي، إنه يعني دائما جوانا في الخوف ده من رأي الناس. يعني دائما جوانا في الحتة دي إنه أنا خايفة الخوف ده بالذات، دايرين نحاول نشوفه يا من وين. يعني أنا أفتكر يعني أكيد في الحاجة دي تتبني من الطفولة يا كميليا، أعتقد برضو من التربية، يعني حتة الخوف. ويعني تفتكري مثلا الأهالي المدرسين كده عندهم دور في الحتة دي؟
2: طيب شوف، حتة الخوف من رأي الناس أو إرضاء الناس مع بعض، يعني حتتين ديل ما بالشرط دايما يكون من الطفولة. يعني أنا ما بقدر أربط السبب ده مباشرة بالطفولة ويكون هو السبب الوحيد يعني، لكن ده يعتبر عامل من عوامل إنه أنا لما أكبر بيكون عندي حتة الخوف من آراء الآخرين، أو حساس جدا تجاه آراء الآخرين أو فكرة إرضاء الآخرين. تمام، يعني أنا زي ما قلت حاسة إنه التربية أو الطفولة بيكون عامل واحد. ليه؟ لأنه في عوامل تانية كتيرة بتأثر في الحتة دي. تاني حاجة ما بقدر أربطه بالطفولة كتير. ليه؟ لأنه ممكن واحد يتربى في بيت ما كان بينتقد طول الوقت، يعني مثلا أو ما كان بيهان، أو ما كان بيدو آراء قاسية حول طريقة كلامه أو ضحكه أو لبسه أو كده، وكبر وهو في أمان وكل حاجة. لكن قابل لما كبر بدأ يقابل المجتمع، المجتمع بقى هو الناقد الحقيقي في حياته أول، أو مثلا أصحابه، أو مثلا عاش في بيئة البيئة حوالينه كانت قاسية وبتفرض الآراء عليه، فهمتي؟ فهنا الطفولة ما عندها مشكلة، هنا المشكلة في البيئة الاجتماعية أو في المحيط اللي هو بيعيش فيه. ليه؟ لأنه أوقات كتير مثلا في الشغل الآراء بتكون قاسية شديد وصريحة شديد، وما عندها يعني بتكون فقد للحنية خالص. مثلا في الشارع أصحابنا أوقات بالذات لو إحنا عندنا أصحاب سلبيين ومن النوع منتقدين جدا ناقدين، في أصحاب بيكونوا حتى النقد بتاعهم قاسي حتى لو كان شنو صحيح. فده كله بيولد خوف جوانا، يعني ممكن تجي معي من الطفولة وممكن لا، وأنا كبير، أنا راشد وكبير وعايش ده، يبدأ الخوف ده يتولد جواي حاليا. ليه؟ لأنه أنا البيئة اللي بعيش فيها بتأثر فيها. وتاني حاجة إنه فكرة الخوف بتجي إنه زي ما أنا قلت قبل كده، إنه هل أنا نمن أقول لا للناس معناته هم خلاص ما بيحبوني، أو هم لو أنا قلت ما عايز أرضي الناس في الحتة دي معناته خلاص هم رفضوني، أو هل الرفض بالنسبة لي بيجرح لي لدرجة إنه بخليني إنه أنا أحس إنه أنا ما كويس. يعني لا لو هم أيوة رفضوني عشان أنا قلت مثلا ما لا، فهم تم الرفض، أقوم أنا أحس إنه معناته أنا ما كفاية، أنا ما كويس. فدي كلها حاجات بتخلي الخوف ده يزيد جواي، عشان كده أنا بكون دايما حساس تجاه آراء الآخرين، وإنه أنا لا عايز أرضي الناس بأي طريقة.
1: كمان نقطة الإثبات، أثبت نفسي دايما. أنا عايز أثبت نفسي. يعني لو أنا الحاجة دي يعني عندي لها ناقصة شوية، أعتقد حيكون في أثر لها يعني في الموضوع ده كله، لأنه في أوقات كتيرة زي ما قلت قبل شوية أنا خايفة أنه أنا أترفض مرة على مرتين، لدرجة أنه بيجي عندي الهوس ده أنه أنا حأعمل أي حاجة تقولي لي كميليا. عشان شنو؟ على فكرة حتى ما حاجات كبيرة يعني، وممكن تكون قرارات كبيرة عادي، يعني أنه هيا كميليا رأيك شنو مثلا، رأيك كده خلاص بس طوالي تقولي نمشي يمين نمشي يمين، تمشي بجاي تمشي بجاي، تعاملي كده، ما تتكلمي مع ديل، ما تسوي كده، ما تاكلي كده. أيوة. انا حعيش زي ما انتي عايزه انه انا اعيش. ليه؟ لانه انا ما عندي الثقه الكافيه انه انا اكون مختلفه، عندي راي، او خايفه اغلط. يعني خايفه اليوم اقول ما داير اعمل كده اكتشف بعدين انه انا كنت بقول لكميليا لا وطلع كلامها صح. فعندنا الخوف ده انه يا اخي زولة دي حكيمة، زولة دي لا لازم اسمع كلامها، لانه لو انا قلت لا او خالفت كلامها ما عندي الاستعداد الكافي انه اتحمل نتيجة القرار. يعني زي ما كان بيقول قبل اخونا، يعني انه ما عندي الاستعداد ده صراحة انه انا القى نفسي في حتة انه انا قراري اللي اخذته قبل كم سنه ده طلع قرار
2: غلط. ايوه، في ناس كتير للاسف بتعيش بالحته دي، انه هي بتمشي وراء اراء الناس اللي هي بتعتبر ان هي مثلا حكيمه، او ممكن تكون حكيمه في الحقيقه، لكن بتعتمد اعتماد كله. وللاسف بنشوف الحاجه دي بعدين حسي لما نجي نتناقش في السوشيال ميديا. يعني في ناس بانية حياتها بطريقة كلية معتمدة توتالي على شخص معين، مثلا في نصائح بيقدمها في السوشيال ميديا. ما كل الناس اللي بيعرفوا بيتكلموا أو كده معناته كل الآراء بتاعتهم بتناسبني، ودي المشكلة إنه ما الحاجة الرأي اللي بيتقال حتى لو كان حقيقة معناته بيناسب مبادئي وبيناسب قيمتي وبيناسب واقع الحالي، لأنه أنت ممكن تديني رأي والرأي يكون سديد جدا ويكون يعني حتى ولو كان نقدي يكون نقدي بناء جدا، لكن الفكرة إنه أنا بستخلص الفكرة من الكلام وبقيمه وبحاول أحلله وأجيبه، هل بناس أسأل سؤال، هل الرأي ده أوكي بي بي بي بيتوافق مع مبادئي، بتوافق مع قيمتي أنا ككاميليا، بتوافق مع الوضع الحاليا أنا عايشه ولا لا، فهمتي؟ يعني ما كل الآراء الحكيمة صحيحة وبتتوافق معي حاليا، بس ما كل الآراء كمان في نفس الوقت ممكن تكون شنو غلط، دي المشكلة إنه أنا بس ما بقدر أفرز شنو منو مش منو، شنو أنا بتوافق معي حاليا أو شنو لا.
1: يعني محتاجين نحاول ندرس حتى الحياة بنشوفها من مجتمعنا اللي عايشين فيه أو حتى من السوشيال ميديا، يعني زي ما ذكرتي، ودي نقطة على فكرة حساسة أنا حابة شديد يا شباب بالذات في حتة السوشيال ميديا دي تكتبوا لنا، يعني تقول لنا ليتو مدى حياتنا بقت متأثرة بصورة كبيرة جدا جدا بسبب السوشيال ميديا وبسبب الحياة اللي بنقراها فيها، حياة بنشوفها، النصائح الكمية اللي بقت تتقال، الآراء الكثيرة اللي بقت تتقال. يعني أعتقد النقطة دي بالذات كل واحد فينا حيعرف يتكلم فيها، عشان كده منتظرة بجد منتظرة أعرف رأيكم فيها. آدم بشير بيقول لنا صباح النور عليكم، أهلا الطيبين لكم، التحية، موضوعكم وعي الإنسان لو عنده أي موضوع أول يرضي نفسه قبل ما يرضي الناس. أعتقد أنا قريت التعليق ده قبل مرة تانية، شكرا لك كتير يا غالي. بيقول مارسيل السؤال ده ممتاز للنقاش في اللايف وممكن نطرحه بالشكل ده، هل الإنسان لازم يرضي نفسه قبل ما يرضي الآخرين؟ يعني هل الإنسان لازم يرضي نفسه قبل ما يرضي الآخرين؟ أنا شايف إنه الإنسان لازم يعرف قيمة نفسه ويحافظ على سلامه، لكن ده ما معناه إنه يعيش للأنانية أو على حساب الآخرين. في فرق بين إرضاء النفس وبين عمل الصح، أحياناً الحاجة اللي بترضي نفسك ما بتكون هي الحاجة الصح، وأحياناً لازم تضحي براحتك عشان شخص بتحبه أو عشان تعمل حاجة ترضي ربنا. في السؤال الحقيقي لما يكون عندي اختيار بين إرضاء نفسي وإرضاء الشخص الثاني هختار منه؟ وهل في معيار أعلى من الاثنين وهو إرضاء ربنا وعمل الشيء الصحيح؟ ما عارفة أقول لك شو، لك أنت ليلة ماشي معانا كويس شديد يا مارسيل، ويعني أتمنى إنه تكمل معانا كده في طرح الأسئلة وتدينا، يعني أنت ذاتك تجاوب لنا على الأسئلة اللي أنت بتسألها دي وتقول لنا رأيك. رأيك شنو يا كاميليا؟ حتة دي إحنا بصراحة يا مارسيل كنا جايينها فعلا حتة إنه إرضاء أرضي نفسي ولا أرضي الناس، ولا أكون فعلا مشغول بس بأنه أنا أكون بعيش لربنا وبرضي ربنا. يعني لو أنا مسكت في دي ممكن تأثر على دي، لو مسكت دي ممكن تأثر على التانية، فالممكن يديني الراحة الفعلا أنا أقدر أقول أنا مرتاح وأنا بعمل في الحاجة دي، هي دي شنو الحاجة دي، يعني أرضي منه فيهم. يعني حتى دي أعتقد مهمة كمان نكون بن بن بنخطها معانا في النقاط دي.
2: طيب أنا فكرة إنه أنا أرضي منه دي أنا بالنسبة لي ما صحيحة، لأنه هنا ما في أفضلية في الموضوع، لأنه منه المهم حاليا بيني وبين الناس. لما نجي بيني وبين الناس وبين الله، طبعا الله هو في الأول وفي الآخر هو الأهم. تاني حاجة أكيد المقارنة هنا غير قابلة للتوازن، ليه؟ لأنه كفة ربنا هي دائما الأرجح، ليه؟ لأنه أكيد الله صالح وأكيد رأي ربنا في حياتي أو لأي موضوع في حياتي ما حيكون رأي غلط، أو حتى لو في انتقاد مثلا أنا اتوجه لي من قبل الله ومن قبل رجال الله ما حيكون شنو، ما حيكون للهدم أو ما حيكون

0: الله أول، وبعد كده بختار شنو؟ بختار نفسي وبختار الناس. تمام؟ ليه؟ لأنه لو ما اخترت ربنا أول، أنا كل أنا بعمله في حياتي أنا عايش سايح، أكون عايش بهلة. لا تمام؟ لكن رأي الله في الأول هو اللي بيخليني بعد كده أعرف حتى أتعامل مع الآراء الناقدة والانتقاد، وأتعامل مع الآراء السلبية، وأختار أكون حكيم في اختيار أنه أنا أسمع شنو أو ما أسمع شنو. إرضاء الآخرين، أنا ما عايش عشان أرضي الناس، وده أنا دايما بقوله، أنا ما عايش عشان أرضي الناس. تمام؟ لكن في نفس الوقت الناس مهمين في حياتي. تمام؟ علاقاتي مهمة، ناس الشغل مهمين، ناس الشارع مهمين، بشكلوا جزء من شخصيتي ومن حياتي، وأنا بشكل كمان جزء من شخصيتهم من حياتهم. لكن في النهاية هل أنا برضي على حساب الله أو على حساب نفسي؟ وده هنا يبقى ونرجع لموضوع التوازن هنا في الموضوع ده، إنه أنا أوازن بين فكرة إرضاء الآخرين. والسؤال اللي بيبقى هنا، أنا برضي الآخرين ليه؟ السبب شنو؟ خايف منهم؟ بحبهم؟ طيبان بزيادة؟ وطبعا دي المشكلة هنا، ده الحاجات اللي أنا قلت دي فيها مشاكل كثيرة. أيوة، ولا أنا برضيهم ليه؟ تبقى ده السؤال.
1: عارفة كمان الحتة يعني الحابة نأكد عليها شوية تاني، حتة إنه ليه أنا ما الأفضل أكون ثابتة في أو دائما ماشي برأي الناس؟ لأنه رأي الناس ما ثابت. يعني الليلة لو كان يا شباب رأي الناس ثابت كان بنسبة كبيرة ارتحنا صراحة، كان ارتحنا يعني ما كان كده منططين من حتة لحتة وما عارفين نمشي وين. لكن للأسف أو ما للأسف يعني دي الحقيقة، يعني إنه فعلا رأي الناس ما ثابت. إذا أنا شخصيا رأيي الليلة بيكون مختلف عن رأيي مبارح، وحيكون مختلف عن رأيي بكرة. ده ما معناته إنه أنا ما عندي رأي، لكن أنا بتشكل في كل يوم، عيوني بتتفتح لحاجة في كل يوم، فأنا محتاجة فعلا إنه أكون عندي حاجة ثابتة. فلو إحنا اتفقنا على الحتة بتاعت إنه رأي الناس ما ثابت، ما معناته إنه ما نسمعه ونفحصه ونحاول نفكر فيه ونشوف بناسبنا ولا ما بناسبنا. لكن يعني عشان نتفق كلنا مع بعض إنه أنا معايير الحاجات كلها قاعدة تختلف عبر السنين وعبر الظروف اللي بتحصل في العالم. يعني الليلة الناس برأي، بعد كم سنة حيكونوا برأي تاني. فحتى في علم النفس الحياة دي قاعدة تتغير، يعني حتى الحياة دي قاعدة تتهز. يعني اللي هو ده مفروض في حياة تكون فيه ثوابت، للأسف المجتمع بقى بيغيرها وبتأثر علينا سلبيا بعض مرات. يعني مش انه ده الكتاب اللي انا حكون ماشي به حياتي كلها واجز به حياتي وحياة الآخرين، اقول له هم ماشيين صح وماشيين غلط لانه حسب الكتاب دي لانه ده وضعه بشر. الحاجة الوحيدة الفعلا بتكون مريحة زي ما كان بيقول اخونا مارسيل، انا حارضي منه، انا لو عشت لحياتي، لو عشتها فعلا بكلمة ربنا ولربنا حلقة زي ما كنا بنقول، أنا حياتي كلها تانية ماشية بكل السلاسة. يعني أنا ما حأزعل لما يجي زول ينتقدني، ممكن أتأثر شوية عاطفيا كده، شوية أكون مكسورة، لكن ما حعيش في الكسرة دي للأبد. ما حعيش إنه أفتكر إنه أنا فاشل عشان كل الناس دي قالوا إنه أنا فشلت مثلا. يعني أوكي خلاص تمام، ممكن أتقبل الحاجة دي بكل محبة، وأقدر فعلا أشوف أنا ربنا ده خلقني ليته غرض في الحياة. عايزني أعيش بيته كيفية، عايزني أطبق شنو، عايزني أبعد عن شنو. فليه؟ لأنه هو كلامه ثابت ما بيتغير للأبد. يعني ما في حاجة قبل كده سمعناها إنه زمان كان ربنا بيسمح بحاجة دي
0: وحاليا غير رأيه
1: ولما نجي نفتش في الأسباب وكده بنلقى إنه لا. يعني كلام حكيم جدا، كلام ثابت جدا، محبته ثابتة، خلقني لغرض وخلقني بصورة جميلة جدا. فأنا ما محتاجة أكون ماشى برأي الناس الوقت كله. يعني ممكن أسمع النصايح، ممكن أشوف هم بيفكروا كيف، يعني كنوع من الإرشاد، كنوع من الاستشارات بس. لكن ما في زول حيجي يقول لي ترنيمة الليلة قيمتك كده من 10، انت الليلة مقيمة الليلة. يعني انا يعني ذاته كلام مراكب، فهماني؟ يعني مراكب، لانه انا هالليلة ضايق عني انا 10 من 10، بكرة
0: حيكون 5 أو 3 ايام
1: بعدي وما عندي قيمة اصلا. يعني انت زيك زي اي جماد. فللأسف بنلقى حياة دي في السوشيال ميديا يا كاميليا.
0: بس قبل ما نمشي السوشيال ميديا، انا في حتة انت لمستيها اللي هي فكرة القيمة والثقة بالنفس والانكسار. في القيمة بتاعتنا انت بتستمدها من وين كإنسان؟ كل زول عنده قيمة بيستمد قيمته من حتة معينة. مثلا هي اللي بتحدد بعد كده طريقة عيشت، يعني الحياة اللي انت عايز تعيشها، عايز تعيش بيها.

0: الثقة بالنفس. بس احنا عايزين نفرق في الحتة دي بين الثقة بالنفس والغرور. ليه؟ لانه الثقة بالنفس انه انا واثق من نفسي ما معناته انه انا ما اتأثر بكلام الناس. الواثق من نفسه بيتأثر بكلام الناس. okay. ليه؟ لانه التأثير بيجي في الشعور المشاعر. يعني ليه؟ لا انا انا انا زولة بقول واثقة من نفسي. انا شخصيا كاميليا فاروق بقول انا واثقة من نفسي, لكن ممكن اسمع كلام رأي زول او او او نقد من زول, انا بتأثر, مشاعري بتتأثر, ممكن انجرح, احس انه انا مجروحة, احس انه انا زعلانة من الرأي ده او ما عجبني. لكن بيبقى بعد كده انا اللي بحدد اوكي انه هل الرأي ده تمام بيفيدني ولا لا. يعني في جزء من الحقيقه او من النصيحة, لانه اوقات كتير زي ما انا قلت قبالي بيكون الاسلوب ما كويس, لكن في الحقيقه الكلام صح. في حقيقه الكلام في جزء منه صح. فانا اللي بحدد بعد كده اذا كان في جزء من الحقيقه ببدا استخلص الحقيقه دي. شوف انا قلت شنو استخلص استخلص الحقيقه دي اوكي, واحاول بعد كده اعدل وأقيمها وأحللها وأقرر بعد كده أنا حتغير فيها ولا لا أو أتعلمها ولا لا. لكن أرفض الإهانة. يعني ممكن عادي أقول له مثلا ممكن يكون كلامك صح لكن أسلوبك ما كان شنو غير مقبول البتة, أسلوبك ما عاجبني. ودي المشكلة هنا إنه إحنا بنعتبر إنه الأسلوب الجارح دي هي قمة ال ذا ما شنو قمة القوة. أيوة إنه أنا أتعامل معك بأتكلم معك, أنا ما إنسان صريح يقول لك ده إنسان صريح سيبه. لا أنت ما إنسان صريح, أنت إنسان معلش مع الاحترام أنا حقوله إنسان وقح. تمام. إنك لما تتكلم معايا بالأسلوب الما كويس وتعتبر إنك أنت صريح, أنت ما صريح, لأنه في شعرة بين الصراحة والوقاحة. حقيقي هي شعرة صغيرة. تمام. والشعرة دي بتكمن في الأسلوب. أنا بقدم بها النصيحة وأول أنا بقدم بها رأي, وما تقول لي رأيك صح وأنت بتتكلم بالأسلوب ده رأيك صح بس أسلوبك ما كان صح. ودي هنا بتخلي ناس كثيرة ترجع ورا, ما تقبل الآراء بتاعت بعض الناس. يقولوا أنا بتكلم وما بهمني أي زول. لا, أنت لازم يهمك رأيك بالطريقة, الطريقة اللي بتقدم بها رأيك للآخرين. أوكي, لأنه ده الطريقة هي اللي بعد كده بتقبل بها أو ترفض بها. تاني حاجة الثقة في النفس بتخليني إنه أنا زي ما قلت ما أتقبل الإهانة وأستخلص الموضوع ده وأتعامل بعد كده إنه أنا عايز أغير نفسي وأحسن من نفسي, مش أغير نفسي توتالي لكن أحسن من الحاجة اللي تقدمت لي. أما فكرة إرضاء الآخرين دي هي المشكلة, وهم مش احترام الآخرين. تمام. أما الغرور ده موضوع كبير شديد. أما السوشيال ميديا للأسف السوشيال ميديا أنا دائما بقول هي سلاح ذو حدين. يعني المشكلة بتكمن في شنو, إنه السوشيال ميديا أدت الحق حاليا لأي زول على وجه البسيطة هذه يقول رأيه
1: بالضبط.
0: وفكرة الكومنتات دي الكومنتس بتديك الأحقية إنك أنت تقول أي حاجة أي زول من غير حساب ومن غير احترام للكلام أو من غير احترام للشخص ذات نفسه. فالفكرة بتاعت السوشيال ميديا إن هي سلاح ذو حدين, هي ممكن أنا أتعامل معها بطريقة صح وحنتكلم عنها, وممكن أتعامل معها بطريقة صعبة وهي وللأسف تبقى هي اللي بتحدد حياتي ورأي الناس وعدد الكومنت والمتابعين هم اللي بيحددوا.
1: حقيقي تعرف يا كميلة حالة لاحظتها إنه كمان الكلام بقى الكلام الصعب الجارح بقى سهل تقوليه في السوشيال ميديا. أيوة. من خلال تعليقات. ليه؟ لأنه بننسى إنه الأكاونت ده أنا بعرفه, يعني بنسى إنه دي كميلة اللي بتقول لي كده. ما حد يقدر تقولي لي في وشي. في ناس ما حيعرف يقولوا في وشك. لكن بيقدروا يقولوا لك في التعليقات وكأنه ما حنتلاقى كأنه. أيوة. عارفة للأسف مشاكل كثيرة شديد قامت بسبب الحاجات.
0: أيوة
1: دي.
0: أيوة أيوة.
1: يعني تعاليقنا بقت صعبة, بوستاتها بقينا ننزلها صعبة شديد, وبقينا زي ما بتقولي أي زول ده يقول رأيه. يا أخي ما غلط, تأكيد عندك رأي. لكن هل ضروري تقول الرأي بتاعك في السوشيال ميديا؟ ما تقول للزول في وشه بس, قول للزول في الخاص, قول للزول بطريقة يعني تعكس فعلا انه انت قلبك عليه, عندك محبة له. فانا يعني قلبي عليك. انا بصراحة يعني شايفة اللي انت بتعامله ده يعني ما احسن حاجة. يعني تعال نتكلم, تعال براحة. ما الا انشر الفضيحة دي واقول فلان عمل سوى, تعالوا شوفوا, اجمعوا هنا, تعالوا
0: تعمل تاج
1: وتعمل يعني أعتقد دي ممكن تكون للأسف الزول بيفتكر نفسه كده خلاص عنده راي وداري يكون مشهور ويكون معروف إنه فلان ده بيجيبك بيجيبك في السوشيال ميديا. لكن في الحقيقة إنه غالبا أنت حيكون عندك صغر نفس,
0: عندك ضعف في الشخصية,
1: ضعف في شخصيتك, عندك عندك مشكلة إنك أنت عايز أتنشن من الناس, عايز عايز الناس يركزوا معاك, فأنت هتعمل حاجة اللي هي مخالفة أو شوية صعبة عشان نقول كيف قال الكلام ده, ده الجرأة دي, عنده الجرأة دي يقول كذا, لا أنا مستحيل أقدر أقول لزول كذا في في في الصفحة بتاعتي ولا كذا. فيعني حركة للأسف بتكشف ضعفك أكتر من قوتك. القوي كاميليا القوي فعلا هو الزول اللي بيقدر يواجه الزول في وشه ويقول له بكل المحبة حتى لو أنا متضررة منك. يعني الليلة لو افترضنا السيناريو إنه أنت تضررتيني, أنت الأذيتيني, لو أنا جيت وتكلمت معاك بكل المحبة ده حيعكس إنه على فكرة انا يعني عايزة اتناقش معاكي بكل محبه. انا عندي القوه دي انه ما اكون مكسوره ومتخبيه في الاوضه ولا خايفه منك ولا كده. بالعكس انا جيتك وتكلمت معاكي عايزه افهم الحاجه دي. لو انت الغلطانه فيني يا كاميليا انت ممكن
0: اعتذر بكل بساطه. اعتذر بكل بساطه
1: بالضبط والموضوع ينتهي هنا.
0: وهي دي اللي بتصنع العلاقات, انه الحوار المشترك, المواجهه السلسة والتلقائية والبسيطة والمبنية على المحبة والقبول, هي دي اللي بتصنع العلاقات. يعني كم أنا بتذكر في حياتي في علاقات اتبنت بعد مواجهة,
1: صح.
0: يعني اتواجهت مع الشخص مواجهة صعبة شديد, بعد كده بقينا أصحاب,
1: صح.
0: تمام. ففي دي, لكن الناس بتخلط بين زي ما انت قلتي بين قوة الشخصية وبين الإهانة المستمرة. يعني بتفتكر زي ما الجرأة الشديدة في التعليقات أو الأسلوب الجارح في البوستات, وللأسف بنجيب تاج لناس بنخطهم أو الحاجات دي, بتفتكر إنه دي قوة شخصية وإنه أنا إنسان كده زي ما قالوا يعني بالطريقة البسيطة مقفل الجيم, ما في زول بيقدر يتكلم معاي أو أنا كده واجي ماشي رافع رأسي. دي للأسف دي بقت الحياة اللي احنا بنعيشها حاليا, إنه بيرفع رأسه هو الإنسان الجارح الناقد شديد, الأسلوب مهين للآخرين, الإنسان اللي ما بيحترم, وأنا بقول ما بيحترم الناس, ده بيجي الزول حاليا هو رافع راسه ومبتسم طول الوقت, بنعمل له حساب عشان ما يجي يزينا أو يجي يخد لنا بوست في يوم من الأيام. دي ما قوة شخصية ولا ثقة في النفس ولا أي حاجة. ده ما أنت قلت صغر في النفس, ضعف في الشخصية, وعشان هو أوقات كتير بيكون مجروح هو ذاته, ريفلكت الحاجة دي على الناس التانين. زي ما أنا جرحت حجرح الناس التانين, إذا كان بوعي أو من غير وعي, لأن أوقات كتير الناس المجروحة من غير وعي بتجرح الناس التانين, فبتدي آراء قاسية جدا, بتدي آراء بأسلوب زي إذا ما أقول شو أسلوب زي زفت, أسلوب سيء جدا. ليه؟ لأنه لا, وحتى وإن كان طريق كلامه صح, يعني كثير من البوستات اللي أنا بقراها على الفيسبوك يا الفكرة صح جدا وأنا بتفق معاك فيها, بس الطريقة اللي أنت طرحتي بها أو الطريقة اللي أنت طرحت بها والموضوع أنا بختلف معاك فيه.
1: لأنه بنجيب أسامي الناس, يعني فلان وفلاني عمل 1 2 3 وهند الفيديو وشوفوه وتعالوا قولوا تعليقاتكم. يعني فلان ده ما إنسان
0: يا بالضبط,
1: ما بيغلط عادي وانت ذاتك بتكون غلطة والبيتعامل فوت ذاته أكبر غلط. فالفكرة كلها في إنه بعض مرات لما أنا بقول رأيي بفتكر إنه أنا الصح وأنا اللي عندي الأحقية إني أقف في المنبر وأقول يا جماعة أنتوا كلكم غلط, مفروض تسوي حاجة فلانية دي مفروض تسوي كده. ممكن تعمل حاجة بمحبة وعندها أساليب زي ما كاميليا كان بتقول, في أساليب كثيرة شديد بتوصل محبتك للزول ده وخوفك عليه لما تيجي تقول رأيك معاه في خصوصية بمواجهة بمحبة, يعني مش بقسوة, لأنه كلنا يا كاميليا محتاجين للجانب ده. يعني أعتقد المحبة هي احتياج كل إنسان.
0: يا طبعا.
1: فأنا لما نجي أقول رأيي بمحبة حيتقبل,
0: صح.
1: يعني بمحبة ما إنه أنا أصفق لك وأقول لك يا أخي أنت غلطت يا أخي, لكن ما مشكلة, لا أنا حقول لك الحقيقة. أيوة لا طب الله طبعا بوديك في حتة ثانية, لكن أنا حقول لك الحقيقة, بس الحقيقة بطريقة لذيذة. يعني إنه أنا عارفة أنت شخصيتك كيف, أنا عارفة أنت بتقبلي شنو. يعني في طرق كثيرة شديد ممكن تساعدني في إنه أنا أوصل الرأي بتاعي لصاحبي أو صاحبتي, بس بأسلوب فعلا ما يأثر فيه بطريقة سلبية, يأثر فيه بطريقة إيجابية,
0: أخسره
1: بالضبط. سارة بتقول يسعد صباحكم بكل خير يا جماعة, بقينا بنختار لبسنا كلامنا شغلنا حتى ضحكتنا. بناء على ناس حيقولوا شنو. خوفنا نلبس اللون ده، خوفنا نقول رأينا، خوفنا نفشل، خوفنا ننجح زيادة، وفي الآخر عشنا حياة ما حقتنا. أنا بسأل الناس الدائرة أرضيهم ديل حيكونوا معي في قبري، حيدفعوا فواتيري، حيشيلوا همي. ليه بنخاف من رأي الناس؟ الخوف ده سرق مننا عمرنا ونسينا إنه إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن إرضاء نفسك وربك دي البداية والنهاية. حبيت إن يا سارة يعني وريتينا أو لفتي نظرنا لحتة إنه الناس ديل حدهم معي وين، يعني القبر ده أنا ما شاو براي، فواتيري دي بدفعها براي، في حاجات كثيرة شديد أنا اللي بتحملها، وفي الآخر الزول بيرجع لربنا، يعني حتى لما نموت بنرجع لربنا. فليه أنا شغلة نفسي شديد فعلا بالحتة دي؟ ليه أنا همي كله إنه الناس حيقولوا علي شنو؟ حتى في ضحكتنا قالت
0: أيوة
1: الموضوع ده داخل بكل حاجة. يعني
0: للأسف إحنا في المجتمع الشرقي بالذات البنات أي. لا ما تضحكي كده. وطبعا فيه نوع من الاتيكيت والادب اللائق يعني بالاخرين، لكن من وانت صغير ما اوعى اسمع ضحكتك جايبه من اول الشارع مثلا وكده. فعلا
1: بنكتم على يعني بتكتم على البنات شديد انه ما تضحكي انت، يعني ده دي قلة ادب مثلا. يعني
0: الضحك ايوه لو انت بتضحك بدون سبب
1: يعني عندنا مقولات كثيره شديد بتدعم فعلا فكره انه ما تضحكي كده، ما تعملي كده، ما تقولي كده، ما تعبري عن مشاعرك شديد، ده عيب. كيف يعني؟ حتى يا كاميليا عندنا مثلا عيب تقولي لماما لبابا انا زعلان منك، لحبوبة يا اخي انا زعلت. في ناس كده مستحيل تقدري تصارحيهم عنه، دي مشاعر، واعتقد لو احنا فاهمينها صح ما حنقدر يعني ما حنوصل لحتة انه ده غلط وده صح. يعني لو انا فاهمة انه حتى الطفل عنده مشاعر وعايز يعبر عنها، يا اخي انا زعلت، لا كيف يعني تقول كده؟ لا ما تقول كده، دي جدك، دي حبوبتك، دي خالتك، أيوة. غلط كبير، هم يزعلوا منك لكن انت تزعلي منه، وانت وطفلة جريمة.
0: هذه خطية
1: حقيقي، يعني دي جريمة. ومن هنا يعني زي ما قبلي كان سألتك، من هنا انا لو فعلا متربية بالطريقة دي هحس انه انا رايدة مش ما مهم لدرجة بعيدة، وانا ما ينفع اقول رأيي لي زول، ما ينفع حتى مشاعري اعبر بها لأي زول، حتى لما زول يجي يقول لي زعلانة وانا كنت زعلانة اقول لا انا ما زعلانة. ليه؟ لانه أيوة. انا من زمان قالوا لي حاجة غلط.
0: أيوة.
1: يعني غلط تقولي انك انت زعلانة، غلط انك مع انه زعل ده شيء طبيعي. يعني انا في حاجات كثيرة شيء حتزعلني،
0: زعلتني
1: ممكن انت تزعليني من غير ما تقصدي، بس انا عشان احافظ على علاقتي معاكي محتاجه اقول لك يا كاميلي انت عارفه ان انا مثلا بتضايق لو في زول مثلا اتكلم معي بالاسلوب ده، فانت من هنا تعرفي انه فعلا ترنيم دي انا هحاول ما اتكلم معاها بالاسلوب ده. فانا كده وصلت لك الحاجه وانت عكستي لي انه انت بتحبيني، فحتحاولي تركزي في الحته دي شويه وما تعمليها، والعلاقه كده شنو حافظنا عليها لفترة طويلة، ممكن نمشي كده بالطريقة دي يعني.
0: أنا بس عايز أضيف قبل ما أنا قلت هو ده عامل واحد من العوامل إنه الطفولة، لكن ما تكلمنا فعلا فيه في موضوع الطفولة ده، لأنه أوقات التربية كده إنه الطفل في البيت ما عنده رأي، لأنه للأسف معظم البيوت بتربي إنه الطفل ما عنده رأي، الأم هي اللي بتحدد يتكلم كيف، ياكل شنو يلبس شنو يشرب شنو، لكن بنقمع يعني آراءه أو بنقمع شخصيته منه للأسف. بنفتكر دي التربية السليمة أو التربية الصحيحة، إنه أسكت أنت فاهم شنو أوكي، أو زي ما أنت قلتي يقول مثلا اللي حببته أنا زعلها منك، كيف تقول الكلام ده وياخد دقة؟ فهو هنا ربط مشاعره إنه هو يعبر عن مشاعره بالإهانة أو بالدق أو بالضرب، فتولد جواه الخوف ده إنه طالما أنا ما حقول رأيي معناته أنا حيكون في عقاب لأنه أنا قلت رأيي، أو طالما أنا عبرت عن مشاعري معناته أنا هتهان. أو بالذات لو كان الأب والأم من النوع اللي بينتقدوا أبنائهم شديد قدام أصحابهم، تمام، ودي حاجة للأسف إحنا كسودانيين بنعتبرها إنه لما تهينا ولد قدام أصحابه بكده بالعكس حيتكسف فحيتعدل، ودائما بنشوف الكلام ده. أنت ما تشوف أصحابك ديل، يعني هو يكون مع أصحابه قاعدين، ما تشوف أصحابك ديل كده بيعملوا شنو، بيودوا أمهاتهم، بيعملوا بكده، بيسمعوا كلامهم، بيقروا فده ما له علاقة بإنه أنا ببني في شخصية سليمة. أنا بالعكس كده أنا بضر جدا، تمام. ففي الطفولة بتأثر التربية اللي بالضبط بالشكلية دي بتأثر انه هو بعد كده بيربط اول حاجة الحاجة دي بنسميها انه ربط المشاعر بالعقاب والحاجات السلبية فبيبدأ يعبر عن رأيه وبيبدأ يكتم مشاعره وبيبدأ يعيش انه كل الناس اللي كل الآراء اللي أنا بسمعها معناتها هي حقيقة، أنا هنا بلغي شخصيته خالص، فبيكبر بيعتمد اعتماد كله على آراء الآخرين. الليلة الناس صفقوا له فأوكي الحمد لله أنا كده تمام. بكرة الناس انتقدوه بيجي منهار ومنكسر وما عارف يمشي قدامه، وللأسف بحس بالفشل، وممكن الرأي الناس ده يخليه قاعد لوقت طويل في حتة واحدة ما متحرك لقدام. ليه؟ لأنه ما في زول جاء الدل التحفيز ده عشان يمشي قدام. ودي المشكلة هنا، إنه إحنا نربط حياتنا كلها إنه إحنا نتحفز أو ما نتحفز، نتحرك أو ما نتحرك برأي الآخرين. وزي ما قالت هنا أكلنا شربنا لبسنا أي حاجة، ولو ما في زول قال لي كلام حلو معناته أنا طول الحاجات اللي أنا بعملها غلط.
1: حتى في طريقة يعني فرحنا في المناسبات يا كاميليا، يعني ده برضو عنده يعني عارف الموضوع ده بالذات لأنه داخل في كل التفاصيل بتاعتنا، يعني فرحنا أو بكانا في مناسبات معينة ترقيها بصورة كبيرة شديد مش عشان الناس حيقولوا شنو. لو جيت سألتي ناس المناسبة حيقولك إخي إحنا ما دايرين نعمل حاجة، إحنا ما مبسوطين، الموضوع ضاغط علينا شديد، ممكن يكون ضاغط ماديا ضاغط نفسيا، هم نفسهم في حاجة معينة. يلا هي المناسبة دي مناسبة ميو مناسبتكم، يعني انتوا ليه ما تفرحوا بالطريقه اللي انتوا عايزينها؟ يعني ليه انتوا شايفين انه لازم الناس دي كل الناس عندهم راي؟ عندهم راي يا شباب، يعني معلش دي الحقيقه حقت الصباح بتاع الليله، انه الناس بنسبه كبيره ما حيعجبهم اللي بتعاملوا، وفي ناس تاني حيعجبهم اللي بتعاملوا، وفي ناس بس حيجاملوك في اي شيء. فما تركز، ده ما مقياس، يعني ما تركز نهائي، ما تركز، اعمل الحاجة اللي بجد ما بتأذي زول وفي نفس الوقت مبسوط بها انت وماشي مع مبادئك، لانه في النهاية حيقولوا فهماني؟ يعني عارفة يا كاميليا، انا بس عايزة اشارك الحتة دي في اختياري للمجال بتاع السايكولوجي علم النفس. كمية من الناس اصحابي عارفين وناس قريبين مني عارفين الحاجة دي، كمية من الناس قالوا لي لا انت بتعملي في شنو، ده أخطأ، يعني ده خطأ كبير بتعامليه، ده عندهم رأي. أنا ما سألت زول في رأيه للأمانة، يعني أنا محدد حادي مما كنت في الثانوي ما سأل زول في رأيه، لأنه يعني في نهاية ده مجال حيفيد ناس كثير شديد، وأنا شخصيا حكون مبسوطة فيه، يعني ما حاجة بتضر. فالناس كلها انت عارفة ايه انت نهايتك حتكون شنو، انت ما حتلقي شغل، لو لقيتي شغل حتبقي مجنونة، عليك شايفة اهم الحاجات دي. لكن انا يعني بشكر ربنا شديد على الوعي في الحتة دي، انه انا اخترت الحاجة دي وانا مبسوطة فيها، وربنا فتح لي يعني باب وجامعة كويسة، وقدرت يعني شنو اخش وادرس والقى الحاجة دي. يعني في ناس كانت بتقول لي ما حتلقي شغل، وفي ناس كانت بيقول لي، قلت لهم يا جماعة لو على الشغل ده في ناس قايلين احسن المجالات وما لاقي شغل، لو على القروش الحاجه دي بالذات يعني ربنا هو اللي بيباركك فيها.
0: ايوه بيرتبها.
1: فيعني انا ممكن ما اقراه وبرضه ما القى قروش، ها بعد كده انا امشي وين؟
0: ايوه
1: يعني لو الفكره في القروش، لو فكره في انه
0: مستقبل لقدام، ايوه حيكون كيف.
1: فانا ما حقدر برضه، انتوا ما حتقدروا تضمنوا لي عديل كده انه ترنيم لو غيرتي وقريتي حاجه ثانيه حتلقي الحاجه دي بالضبط. ما في زول ضامن لي، وانا ما ضامنه، انا في النهايه ماشي المشوار خطوه بخطوه. فانا اتوقع برضه كثير من الشباب غيروا مجالاتهم عشان كلام الناس، يعني حاليا ممكن علم النفس ده في الوقت ذاك ما كان شديد كده في السودان، حاليا ممكن يكون محتاجين له كثير. فانا بالنسبه لي يعني الحته دي بالذات ما في زول، يعني انا لو في زول سالني ادرس شنو ممكن اساعده في انه انت بتحب شنو، ميال ليات ومواد نفسك تعمل شنو في المستقبل، الحاجات دي هي اللي بتساعد. يعني لما انا اجي اسال زول ولا زول يجي يسالني، انا محتاجه افكر معاه اكثر من انه انا اقرر له، يعني انا محتاج
0: صح،
1: هو محتاج انه انا اساعده في انه اكتشف معاه مواهبه واكتشف معاه نقاط القوه بتاعته، شنو الحياه المفروض يبتعد منها تماما، شنو الحياه المحتاج يعني يجتهد فيها
0: اكثر
1: ويدرس وياخذ كورسات وكده عشان يكون مستمتع.
0: صح،
1: حته الرزق والقروش دي حته يعني فعلا اي زول زي رزقه زي ما بقولك بيجيك يعني لو يعني ما مربوط بحاجات زي ما احنا مفتكرين يعني انه مجال وكذا. فاتمنى انه كمان ناس بيسمعونا فعلا يعني يسألوا الزول عن يساعدني اقرر مش يقرر, لان يقرر الحته دي حتكون بتودينا في حتات ما ممكن ما تستفيد منها, ممكن بعد كم سنه ترجع وتقول يا ريتني.
0: ايوه انا ده حاسه اقول لك اللي هي ربط راي الناس بالمسؤوليه وتحمل المسؤوليه. زي ما انت قلتي, بس انا حاول اصيغ بطريقه انه اوقات كثيره لما انا امشي براي الاخرين ما هم اللي حيتحملوا المسؤولية, فأنا بجي بلوم الناس الآخرين اللي هم اللي ادوني رأي ما انتوا قلتوا لي صح. تمام, فبلقي اللوم عليهم وبلقي المسؤولية عليهم وبلقي الفشل بتاعي مثلا عليهم. وللأسف أنا لو مشيت برأي الآخر برأي الناس التانيين ومثلا دخلت مجال أو اخترت علاقة معينة أمشي فيها, لأنه حتى الأصحاب ممكن يقول لك زول دي كويس فأنت تمشي مدفوعة برأي صحباتك أو مدفوعة برأي ناس البيت, بتمشي تلقي هناك في تحديات وعسرات مشاكل وحاجات انا وين انا بعمل في شنو هنا انا ده ما قدرتي او دي ما امكانياتي. فتلقي نفسك لو سالتي نفسك انا هنا ليه عشان هم قالوا لي, ما حتلقي نفسك ما قدرتي تتحملي المسؤوليه, لا مسؤوليه قرار الاستمرار ولا مسؤوليه قرار المشاكل الحاليه ولا مسؤوليه قرار انه انا ارجع ورا ليلى. وبتبقى شنو للاسف بترجعي تلقي اللوم على كل الناس اللي ده وبتطلعي نفسك انت الضحيه رغم انه قرار في الاول وفي الاخر عليك, يعني انت حتى لو انت دفعوكي بقراراتهم لكن انت اللي قلتي خلاص يا سيدو انا حقبل الحاجه دي. تمام, فربط الراي الناس بالمسؤوليه ودي لازم نفكر فيها. انا الليله لو تبعت الراي ده للاخر هل انا حتحمل كل التحديات والمشاكل في المشوار بتاع القرار ده ولا لا؟ إذا أنا بعتمد اعتماد كله على رأي الآخرين هم ما حيكملوا معاي, خلينا نكون عارفين ما في زول حيكمل معاك غير ربنا, حتى أمك وأبوك ما حيكملوا معاك صح. تمام غير ربنا. لكن لو أنا اعتمدت في في في في في اتخاذ قراري أوكي ده أنا خدت رأيهم زي ما قلت درسته فهمته قدرت أقيم الموضوع على حسب قيمتي ومبادئي وحاجة بتناسبني الحالية الوضع الحالي بتاعي ولا لا, وبعد كده بحدد سلوكي تجاهه. بعد كده أنا لو أخدت قرار ده بقدر أكون متأكدة إنه مهما واجهتني من تحديات أو كده برجع لنفس السبب أنا ليه أخدت القرار ده, بقدر أقوم أكمل, وقعت حقوم وأكمل, لقيتني تحديات حقوم وأكمل. تمام, فدي فكرة المسؤولية. وما حلوم زول بعدين في الآخر, ما حلوم زول, ما حقول ما أنتوا قلتوا لا ليه, لأنه أنا في النهاية سمعت أراهم بس أنا اللي حددت أنا عايزة شنو
1: صح. وأعتقد كمان بعدين كده حنقول نصيحة للناس اللي هم already عملوا حاجة بنصائح آخرين ونتيجة ما عجبتهم نقول لهم بعدين كده حاجة كده يعني شنو يقدروا بصورة عملية يعني يطبقوها في حياتهم. في أخونا موسى السيد بيقول لنا صباح النور والسرور. صباح النور عليك يا موسى, مبسوطين بك جدا, وكمان حابة أصبح مرة تانية لكل الناس اللي بيسمعونا, أتمنى أن أنتوا كويسين يا شباب, وأتمنى أن الحوار لحد الآن ماشي معكم كويس, وأي زول ما علق لنا يعني يريد تعلق لنا وتصبح علينا. عزوز بيقول عزوز عامل لنا قلوب, شكرا كثير لك لمحبتك. موسى إسماعيل بيقول السلام من القلب على كل ناس راديو سمر, صباح الجمال صباح الجمال أستاذة ترنيم وكاميليا في صباحكم حب وأسهار, الموضوع تنويري تنوير العقول وطريقة جميلة في زرع الثقة بالنفس, حياك الله زي الفواكه كلامكم, بحبكم شديد أسرة راديو سمر. شكرا كثير لك يا موسى, وشكرا كثير لتفاعلك الطيب, بجد نشكرك جدا, وأتمنى أنه فعلا الموضوع ينور حاجات كثيرة شديد في عقولنا كانت ضايعة, وأتمنى أنه كمان لو عندك أي خبرة في أو موقف تذكرته وأنت بتسمعنا تشاركنا به, لأنه أكيد حاجة دي بنستفيد منها كلها. خيوط الماضي بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله, معاكم آدم الهادي من كردفان محلية ودبندا ألف تريليون, الحمد لله على السلامة يا دكتورة سمرة, والمعاكي أنا غايب كنت لي فترة. شكرا كثير لك يا غالي, بجد مبسوطين بك جدا جدا يا آدم الهادي, ونتمنى أنك أنت فترة غيابك كنت بخير, يعني ما كان في مشكلة حاصلة معاك, وأتمنى أنه كمان تكون خلاص مواصل معانا الفترات الجاية من غير ما تغيب, ونحن بخير ومبسوطين بك, مبسوطين بك جدا ومبسوطين جدا بتعليقك وبرجعتك. مارسيل بيقول أنا كمسيحي هل لازم كل حاجة أعملها تكون حسب رأيي أنا ولا لازم أسمع رأي الآخرين؟ هل كون الإنسان مسيحي معناه إنه يتمسك برأيه في كل شيء، أم إنه يتواضع، أم إنه التواضع معناه إنه أسمع وأقبل النصيحة حتى لو كنت مختلفة عن رأيي؟ وفي نفس الوقت هل لازم أغير رأيي عشان أرضي الناس؟ السؤال الأهم، كيف أوازن بين رأيي الشخصي ونصيحة الآخرين وما يرضي ربنا؟ لأنه المسيحي ما مطلوب منه يمشي وراء الناس في كل شيء ولا يتمسك برأيه في كل شيء، لكن مطلوب يكون عنده حكمة وتواضع ومحبة ويخلي إرادة ربنا هي الأساس. يعني أنت أديتنا السؤال وتحت أديتني الإجابة أديتني الإجابة تحت، لكن سؤالك جميل، يعني سؤالك فعلا مهم. بنقع في الحتة دي دائما يا كاميليا، بنتوه فيها دائما حتة هانا أمشي برأي منه. وأعتقد أنت قبلك جاوبتي في الحتة دي، يعني أنه أنا محتاج أكون ماشي بيوت طريق، ما عايز أجرح الناس، ما عايز يقولوا علي أنا ما متواضع، لأنه كوني أنه أنا بسمع رأي الآخرين يعتبر ده تواضع، يعني أنه أنا ما شايفة نفسي فوق شديد وإنت تحت وأنا ما حاسمعك. لا، أنا متواضعة وأنا بتقبل رأيك وبتقبل كلامك، بشكرك عليه، ولكن في حاجات كمان أنا عندي لها مبادئ ما حقدر أغيرها. ما حقدر أغيرها عشان خاطر زول يقول لي، يعني إحنا أصحاب، لو دايرانا نفضل أصحاب لازم تتخلي عن مبدأ مثلا كتابي، أو أنت شايفة إنه ربنا بيقول لك أعملي كده وإنت هتعملي عكسه عشان ترضي زول تاني، يعني
0: أكيد.
1: فسؤال مهم، محتاجين نكون بنفحص أعتقد نفسنا في كل فترة إنه ها ماشيين كيف في الحتة دي، يعني أشوف هل أنا ماشي كويس ولا أنا تأثرت شديد بالمجتمع. يعني المجتمع ممكن قبل سنتين ما مؤثر علي، لكن حاليا في عوامل كثيرة شديد خلتني أرخي شوية كده وأسمع الناس ده بيقولوا شنو.
0: أجرب معهم شوية،
1: أجرب معهم شوية وممكن أضيع يعني كمان.
0: صح أكيد طبعا،
1: ممكن أضيع كمان
0: بالذات لو أنت بقول شنو قفلت المايك بتاع، يعني وطيت المايك بتاع ربنا شوية وعليت المايك بتاع العالم كده والناس والمجتمع والأصحاب، بتلقى نفسك تلقائيا اللي أنت بتركز فيه هو اللي حيحدد مسارك في الحته في الايامات دي. يعني فلما احنا شويه نبعد من الـ الجانب بتاع ربنا ده، وما نحاول، للاسف احنا دايما بنفصله من حياتنا. انا دايما بقول هو يا جماعه، هو ما جانبين، هو واحد، هو كده المفروض ربنا هو الاساس، هو اللي بيقرر، هو اللي بيحدد الحاجات. فلو انا اتمسكت بالجانب بتاع العالم ده بلقى نفسي انا ماشي بعد شويه بسمع اراء الاخرين، هو اللي بيحدد طريقي. وزي ما انت قلتي، وللاسف في حته انا عايزه اقولها، انه المشكله ما بتبقى في انه الحاجه دي غلط ولا لا، المشكله بتبقى انه حاليا بقت في حاجات كثيره ضبابيه مبهمه. يعني ما بكون عارف انه الحاجه دي غلط ولا لا. فعشان شنو، واحد من الاسباب انه الناس بتعملها كتير لدرجه بقى شنو، بقى مفترض وبقى العادي،
1: ده الطبيعي.
0: ايوه ده الطبيعي، ما كل الناس بتعمل كده. فانا بجي في حته، طيب ما كل الناس فعلا بتعمل كده والحياه ماشيه والدنيا ظريفه. فبعد كده بلقى نفسي انا شنو، انسقت ورا ده، ما رجعت لنفسي سالت مبادئ شنو زي ما انت قلتي قبل، او انا الحاجه دي هل هتاثر في قيمتي تيجي او نظرتي لنفسي ونظرتي مثلا في علاقتي مع ربنا ولا لا.
1: عارفه يا كمية، كمان بعض مرات بي بي بي بتموت جوان الحته بتاعت ان انا استمتع بكلام ربنا، استمتع بوصايا، واستمتع بالطريقه اللي هو بينصحني انه نعيش بها. يعني ليه؟ لانه زي ما قلتي الناس كلها بتعمل الحاجه دي، يعني انا وحيده حكون ما بعمل الحاجه دي؟ يعني ده ما كانه حاجه كده شاذة زي انه انا ما بعمل الحاجه دي وسط الالوف من الناس اللي بيعملوها. وبلقى نفسي في صراع انه لو انا ما فاهمه كلام ربنا قد شنو حلو وقد شنو لخيري، حلقى نفسي في الصراع بتاع انه ليه ربنا انت قاصد تفقدني المتعة اللي بيعملها.
0: أيوة كلها.
1: يعني طيب ما كانت تحلل لي الحاجة أو كده، يعني زي ما بنقول
0: تديني أيوة
1: لها، يعني صرح لي بقى، لأنه أنا بقدر استمتع. دي ضغطة بالمناسبة، لأنه المجتمع كله شايف أنه المتعة في الحاجة دي، المتعة في أنك أنت تجرب الشيء الفلاني ده. فأنا شخصيا يعني يا ريتني أقدر أجرب الحاجة دي. الناس كلها بتقول لي تعالي جربي، ده رأي الناس في الحتة دي انه يتريم، يعني فكك شوية كده من الحاجات دي، ما تكوني متعصبة شديد. فالفكرة ما في التعصب، الفكرة في انه انا ما فاهمة كلامه ليه، ما فاهمة رسالته ليه، ما فاهمة محبته الغنية جدا لي. يعني كلام ربنا لينا كله حب، كله محبة، يعني كله لخيرنا. فأنا ممكن أكون ما قادر أستوعب النقطة دي نسبة لأنه التشويش الجايني من الناس
0: كتير.
1: وما في زول حيقول أنا قدرت أقف ضد الناس دي كلهم دائما. يعني في أوقات حنضعف مهما كنت أنت علاقتك بربنا قوية قدر شنو، ممكن تجيك الحتة دي، ممكن يجيك السنس بتاع يا أخي ريت لو الحاجة دي كانت ممكن أعملها. يعني بالذات احنا والشباب كده جوانا في طاقه ان نجرب حياه كثيره، يا ريت لو كان ممكن اعمل الحاجه دي، الحاجه دي هسي ليه غلط؟ يعني ليه انت يا رب انا قلت حاجه غلط؟ لكن لما فعلا انا ما بقول الاسئله دي غلط، لانه ممكن فعلا لما تسالي الاسئله دي تفتشي فعلا
0: وتصل لقناعه،
1: تصل لقناعه فعلا تسال ربنا انه ليه ربنا انت قلت الحاجه دي ما ممكن اعملها مثلا. لانه يا اخي الحاجه دي قيمتك ما فيها، انت ممكن تتعلق بها، ممكن تحبها اكثر مني، ممكن تتحول لصنم ويعني تعبد عباده تدمينها. ما ينفع يعني انت تكون مقيد، لانه دي كلها قيود، وربنا عايز نكون احرار وسعادتنا ما في حاجه ماديه. فدائما احنا بنقول سعادتنا في الشيء الفلاني، بنشوف في السوشيال ميديا انه سعادتي في الحاجه دي. عايز تعيش مبسوط اعمل الحاجه دي، عايز تجرب الحب الحقيقي مثلا خش في علاقات كثيره. ف ديزاستر بجد في حياه كده للاسف بتضيعنا. يعني جد عندنا كمان اخونا خيوط الماضي بيقول أنا وصلت لقناعة لأنه في ناس أنانية شديد، لكن من الصعب إنه زول يتخطى من قراراته، لأنه الكل مقام
0: لكل مقام،
1: لأنه لكل مقام له مقام،
0: مقال مفروض مقال، لكل مقال له مقام،
1: مقال. لأنه زول يرضي ربنا وليس أصبحنا في زمن حساس شديد جدا.
0: يا ده نفس الحقيقة. الكلام بنقوله يا
1: حقيقة شديد. ياسين بيقول لنا صباح الخير، صباح النور عليك يا غالي، مبسوطين بك جدا، منورنا وأسعدتنا جدا بتعليقك. أفريكا يونيتي أخونا شرحبيل بيقول لنا صباح الخير والسعادة والأمل بالله، تحياتي لكم الصديقة العزيزة الغالية ترنيم والضيفة الكريمة وكل المتابعين وتيم راديو سمر، محبات، تحية صباحية طيبة، سلام لكم. شكرا كثير لك يا شرحبيل، مبسوطين بك جدا معانا في اللايف. وكمان شرحبيل زمان كنت بتجيب اصحابك، اتمنى ان انت عملت لهم منشن تحت يعني يجوا يحضروا، لانه شرحبيل من الناس الفعلا متفاعله جدا. يعني بيجيب اصدقائه وبيعمل لهم منشن وبيجوا بيحضروا فعلا. فكنا بنكون مبسوطين بالحاجه دي جدا جدا. شال بتقول صباح الورد لاحلى ترنيم ولدكتوره كاميليا،
0: صبحي
1: عليها.
0: صباح النور.
1: عندنا امير كودي بيقول صباح النور عليكم، داير اسال عن مفهوم انكار الذات بحسب المفهوم المسيحي وكيف بينعكس على علاقتنا مع الاخرين. سؤال كبير.
0: انا جاوب عليه.
1: يعني عندك إجابة للحتة دي ونخليه نهاية الحلقة.
0: أنا حنجاوب عليه لقدام، بس في قدورة من قبل.
1: أوكي ممكن تقريه.
0: قدورة بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفسك حين ظهوركم الجميل اللي بتحفنا دوما بتطلع أنيقة، الأنيقة ترنيم، الأنيقة ترنيم
1: انتي.
0: وكمان ظهور الضيفة الجميلة ذات الحضور السمح وحلاوة الحديث المعسول من أستاذة كمية، شكرا لك. الموضوع جميل جدا، وهناك شخصيات تتخوف منهم، يعني هو بخاف منهم من آرائهم، لأنه أنت أصلا ما محتاج ليهم. وأول شيء أنت تكون واثق من نفسك والشيء اللي بتعمل فيه وراضي لك انت اولا. وهناك اشياء يجب عليك تنتبه لاراء الناس وتتناقش معهم وتشوف الصح. موضوع كبير جدا ومهم. نشكر كل القائمين على وضع الحلقات وكل طاقم الراديو الجميل، وعبركم احيي كل الاصدقاء المتابعين لراديو سمر السمح، وعبركم احيي كل الاهل بقريه الحمداب الجزيره والاهل بقريه قوز حمد احمد نور وبنت الاخت فاطمه نصر الدين والاولاد شمس وشمول وسعيده وليلى واماني، وندعو بالشفاء العاجل للاخت السعديه، وتقبلوا تحيات الزوجه الغاليه مزاهر والاخوات اريج واسلام، لكم كل الشكر والتقدير والاحترام. ولك كمان كل الشكر والتقدير يا قدورة ودناصر، ونتمنى الشفاء العاجل للأخت سعدية. ربنا يمد يده ويشفيها ويخلي جسدها من كل مرض. ونوصل تحياتنا برضو لكل الأهل والأصدقاء.
1: شكرا كثير لك يا قدوره، بجد مبسوطين بك ومبسوطين بوجودك معانا في الحلقه دي، واتمنى كمان تكتب لنا اكثر واكثر عن رايك في موضوع الليله اللي هو ليه بنخاف من راي الناس. يعني اكيد عندك اسباب، واكيد شايف انه في حاجات بتوقعنا في الحته دي انه بنخاف من رايهم، بنخاف منهم. فشاركنا برايك، ولو كمان عندك اي موقف ممكن يعني تستحضره كده وتكتبه لنا بيكون حلو شديد. في ريتشارد كمان يا كاميليا، لو ظاهر عندك ريتشارد.
0: لا.
1: ريتشارد بيقول لنا صباح الخير لأسرة راديو سمر، برأيي أنا إرضاء الناس مهم في حياتنا، لكن إذا كان مواقف بمنظور الكتابي، لأنه لازم نتواضع ونسمع لكل الناس أولا وأبدا، إرضاء الله في كل شيء، أولا وأبدا إرضاء الله في كل شيء، آراء الناس غير ثابتة متغلبة، أما في السوشيال ميديا دي سلاح ذو حدين. متفق معك جدا يعني ريتشارد، وحقيقي جدا يا ريتشارد، يعني زي ما كنا بنقول قبالك أنه مهم ندرك أنه السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين. في حاجات ما ينفع نكون بناخدها من هناك وبنطبقها في حياتنا، لأنه ما بتتماشى مع مبادئنا أو ما بتتماشى مع ظروف حياتنا، وفي حاجات ممكن نتعلمها يعني من السوشيال ميديا، فلازم نكون فعلا بنفحص كل حاجة قبل ما نكون بنطبقها في حياتنا. الهادي بيقول لنا صباحكم جميل، صباحك خير يا غالي، ومبسوطين بك جدا في الصباح ده. حقيقة أنا مبسوطة بكل شخص كتب لنا، يعني حقيقة أحب أحييكم وأقول لكم بجد مشكورين جدا جدا، وأتمنى أنه فعلا تكونوا يعني استفدتوا أو لسه بتستفيدوا من الحلقة بتاعت الليلة. كمان عندنا الطيب بيقول لنا صباح الخير والسعادة، صباحك خير يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا، وكمان بنحييك وبنتمنى انك انت مستمتع معانا. الزنجي بيقول صباح الخير، كما عرفت نفسك اكثر قل احتياجك لا ثباتها للاخرين، فلا تخاف من ان تكون مختلفا، احيانا الطرق الصحيحة يبدا عندما تتوقف عن المحاولة ان تكون مقبولا عند الجميع. كلام حقيقي يعني. زول ده بيقول لنا انه بعض مرات الطريق الصح هو بيكون يعني لما تكون انت توقفت عن انك تحاول تقبل يعني ايوه تمشي باراء الاخرين او تكون مقبول من جميع الناس. احنا طبعا قبلك لمسنا الحته دي يا زنجي، انه الخوف من الرفض بوقعنا في الحته دي. تتذكر لما كنا بنقول أيوة انه الخوف من الرفض هو بوقعنا في حته انه ما أقدر أختار الطريقة اللي أنا أمشي فيه، عشان بس الطرق اللي هختارها هتكون متماشية مع إنه أنا أكون مقبول عند الناس
0: التانية.
1: أيوة، فده فخ يا شباب، ما أنا قاعد في الفخ ده. كمان أيوة أفريكا يونيتي بيقول لنا كل المتابعين لصفحتي مرحب بكم في الصفحة الحلوة دي. أوكي، شكرا كثير لك يا أفريكا يونيتي إنك أنت دعيت الأحبة والأصدقاء والأهل إنه يكونوا بيخشوا معانا، دي حاجة فعلا بتفرحنا جدا جدا. في موسى، لو ظاهر عندك موسى إسماعيل، ممكن تقرأ التعليق الظاهر عندك.
0: موسى لا ما ظاهر عندي.
1: موسى إسماعيل بيقول لنا الناس رأي كتير فيك، بس كمان بسأل نفسي في رأي الناس، هل أنا فقدت احترامي في نظر الناس؟ وين ألقى الناس فيني؟ البيئة المحيطة فيني محيطة بي يعني، وليه الناس دايراني أبقى زيهم؟ أوكي، الاختلاف فينا جميل، للناس بترفض الاختلاف، الناس دايرة تتشابه في أي حاجة، تتشابه في أي حاجة كده، ما يكون عنده جمال بينتهي معنى الحياة الجميلة. يعني هو بيأيد فكرة إنه نكون مختلفين عن بعض، وكأنه بيقول إنه الناس كلها عايزة تكون بتتشابه، وحتفقد الحاجة الجميلة في إن يكون في اختلاف أو في تنوع. فده يعني بنسبة كبيرة شديد ما بيبقي الحياة فيها طعم.
0: بالضبط كده،
1: لأنه ما في أي
0: اختلاف
1: ما في أي تنوع.
0: أيوة
1: رأينا واحد، شكلنا واحد.
0: أيوة، برنامجنا واحد.
1: بجد
0: في قبل هو لمس برضو حتة في الفوق اللي حتة الاحترام، احترام الناس، إنه هي الحاجة الأصح هي احترام الذات، إنه أنا احترم نفسي احترم ذاتي انا اول، لانه احترام ذاتي بيخليني تلقائيا انا بقدر احترم الناس اللي قدامي. تمام، لو ما قدرت احترم ذاتي انا شخصيا وعرضتها للاحتقار، انا هنا معناته اي زول راي الناس هو اللي سائد، هو اللي بيمشيني. الليله قالوا لي اي كلام بحس انه انا اقل قيمه، اقل يعني انا في نظرهم ما تمام. فالفكره انه انا احترم نفسي واحترم ذاتي واقدر قيمتي، بعد كده حعرف احترم الناس. تمام،
1: اعتقد دي كمان يا كاميليا مربوطه بانه قيمتي، يعني ربنا خلقني في صورة، انا لو عرفت ادركتها اعتقد حاقدر فعلا يكون عندي الاحترام ده لنفسي، انه انا ما ضعيف او ما مني فايده او انا ما مهم، فبالتالي قولوا دارين تقولوا فيني، سووا ده تسووا فيني. فانا اصلا
0: نضرب براي الناس عارضة حائط.
1: فمحتاجين برضو نعمل حسابنا في الحتة دي. أخونا شرحبيل بيقول الناس جزء من حياتنا، نشيل بيفيدنا ونخلي ما بيفيدنا. الحياة مدرسة، لكن أنت من تختار المناهج التي تحتاج بأن تدرسها. واو، أنا دائما بسمع بالحياة مدرسة، لكن أنت بتختار المناهج اللي عايز تدرسها، دي أول مرة التكملة دي تمر علي. فشكرا كثير لك يا شرحبيل، حقيقي يعني كلامكم يا شباب لو ركزنا فيه أو لو ركزتوا في تعليقات الناس التانية هتلقوا إنه في حكمة في كل جملة بتتقال، وصعب نطبقها بس بتتطبق، يعني إنه حتواجهنا تحديات لكن بتتطبق. إحنا ما عايزين نكون مجرد كلام نملى به الوقت، ولا مجرد نصايح بنقول عشان نظهر إنه نحن عارفين أو متعلمين أو عندنا وعي، لكن عايزين فعلا نكون بنحقق أو بنطبق الكلام اللي بنقوله، بنطبق الكلام بنصح به الناس التانين، نكون فعلا بنعيشه. أخونا أفريكا يونتي بيقول الليلة جميلات جدا، لبساتكم وتماشي مع الاستوديو صراحة. تعليق جميل صراحة.
0: شكرا.
1: شكرا يا شرحبيل، بجد رفعت من معنوياتنا، جات صدفة صراحة. يعني جات صدفة من غير
0: اتفاق.
1: شكرا كثير لك. عصام بخيت بيقول لنا حلقة جميلة وموضوع قريب من حياتنا كلنا، أحيانا بنخاف من رأي الناس أكثر من اللازم ونتناسى إنه رضا الناس غاية لا تدرك. نقاش ثري ومميز مع ترنيم وكاميليا. شكرا كثير يا عصام، وبما إنه النقاش عجبك يا عصام، طلب ليك أنت شخصيا تنادي أصحابك وأهلك وأحبابك إنه يخشوا اللايف وكمان يكونوا بيحضروا ويشاركونا برأيهم، عشان فعلا بنستفيد كلنا يا عصام، وإحنا أنا وكاميليا بنستفيد جدا جدا من تعليقاتكم وأسئلتكم ونقاشاتكم وكل الحاجات اللي بتطرحوها من خلال التعليقات في اللايف، إحنا فعلا بنكون بنستفيد منها جدا.
0: نرجع للسؤال.
1: السؤال
0: هي كانت
1: تذكر السؤال ولا
0: هي كانت قالت حاجة عن إنكار الذات؟
1: أيوة في المسيحية،
0: ما أعرف
1: نحاول كده نشوف. أيوة بيقول أمير بيقول لنا داير أسأل عن مفهوم إنكار الذات بحسب المفهوم المسيحي وكيف ينعكس على علاقتنا مع الآخرين، يعني إنكار الذات.
0: أنا بالنسبة لي مثلا إنكار الذات ما معناته أنه أنا أحتقر ذاتي أو أفقد قيمتي أو ألغي شخصيتي، هي إلغاء الذات. سوري، هي إلغاء الذات. إنكار الذات ما معناته إلغاء الذات. إنكار الذات في المسيحية أنه أنا بعرف احتياجاتي وبعرف شخصيتي وبعرف مشاعري وبعرف أنا أقيمتي منه، لكن أنا بضع الله في الأول، يعني بضع الله فوق احتياجاتي وفوق رغباتي وفوق أنانيتي وفوق قيمتي أنا، وبعد كده مش بلغي شخصيتي لكن بخطه هو الأول والأخير في حياتي. إنكار الذات في المسيحية الله ما بيلغي شخصيتنا، ما بيلغي شخصيتنا، أو ما كان من البداية أداها لنا إذا هو عايز يلغيها. لكن إحنا الفكرة في كلمة إنكار باللغة العربية دي، إن إنكار بالنسبة لنا معناته شنو؟ إلغاء. تمام، أنا أنكر نفسي معناته إنه أنا ألغيها، لا، هي ما أنا ألغيها لكن أنا أرتب الأولويات بتاعتي إنه الله في الأول وبعد كده الناس. العلاقات، لما أنا أجي أقول أنا بنكر ذاتي في العلاقات معناته أنا بقدم محبة أكتر، بقدم قبول أكتر للناس، بقدم تعاطف أكتر للناس، بقدم الناس أول وبعد كده بتجي أنا، برضو ما معناه إنه أنا بلغي
1: ايوه
0: قيمتي او بلغي شخصيتي
1: بديت محتاجه نشرحها يعني
0: انه انا بلغي شخصيتي لكن انا بقدمهم هم دائما في قدام في المحبه بقدم لهم هم كل شيء في الاول وبعد كده انا بشوف باقي احتياجاتي الثانيه ما معناه انه انا ما مهمه انا انا انا ابقى ممسحه للكل اوكي لكن لا انا ححب الناس وححخدم الناس وحساعد الناس وحعيش كل وحعمل كل حاجه للناس في محبه لكن في نفس الوقت بشخصيتي حشوف احتياجاتي وحعمل حامل كل حاجه بتخليني انه انا اكون الانسان المؤمن المطيع والبيساعد وفي نفس الوقت اقدر احتفظ بالشخصيه بتاعتي اللي هي على حسب قيمه ربنا اللي خلقني عليه.
1: عارفه كمان نحن لو يعني بس تكمل لكلامك انه لو ان احنا مصدر الشبع حقنا ربنا ما حقول لك انه ما حنحتاج للناس لكن لو الناس ما ادتنا الحب الكفايه ما حنكون يعني
0: خايفين
1: ما حنكون متوترين ما حيكون عندنا اضطرابات والقصص دي لانه انا المصدر بتاعي ربنا وبيفيض حب وبيفيض من الخير فانا لو معاه لو ملتصقه به فما حكون عندي الخوف الشديد انه هل ليلى ده بيحبوني ما بيحبوني
0: ايوه بدات
1: ما حيكون ده السؤال اللي بيدور في راسي الوقت كله عارفه زول اللي عنده الهوس وده بيجي منه امراض كثيره يعني الهوس بتاع انه انا لازم اكون زي فلانه بالضبط انا وهي
0: او اسمع نفس التعليقات او نفس الاتراءات الحاجات الحلوه اللي بتسمعها فانا لازم اصل للمرحله دي
1: بالزبط.
0: انه انا اسمع نفس الكلام
1: ايوه حقيقي ليه لانه انا هنا للأسف هم الناس المصدر بتاعي بتاع
0: السلامة والأمان ده
1: بالضبط
0: الأمان ده
1: أنا محتاجة أكون موجهة الاحتياج بتاعي عند مصدر ثابت داير لي الخير داير لي كل الحب داير لي كل الحاجات الحلوة والنهاية بتاعتي هتكون في مكان أحلى من حلو يعني زي ما بيقولوا فللأسف الحتة دي زي ما انت قلتي يعني هي شعراية شوية كده بتفصل بيناتهم الاثنين إنكار الذات وتلغي شخصيتك وتكون إنسان زي ما قلتي ممسحة وما مهم وبتقبل كل الإهانة عارفة حتى الآيات اللي للأسف بنفسرها غلط إنه بيلطمك على خدك
0: أيوة ما هي دي المشكلة
1: يعني إحنا كنا بنستخدم
0: الآيات
1: بالضبط إنك انت شخصيتك دي ألغية
0: أيوة بالضبط
1: مثلا أنا قصة
0: الكتاب بيقول كده ايوه صح احنا للاسف بنفسر الايات غلط من غير ما نرجع لقرينتها او ليه هي اتكتبت في الوقت ده او هي انا بستفيد منها او المعنى الحقيقي المحتاج انا افهمه شنو فبنشيل الايه وبعد كده نشيل كرايه ونعيش بها حياتنا للاسف بنعيش غلط
1: وبنرب الناس كده وبنعلم الناس كده في الكنائس وكده يعني الناس اللي بتكون يا دوب بتعرف على ربنا نزل عليهم الافكار دي في راسهم فتلقي الزول بعد سنين طويلة عنده اضطراب في شخصيته لأنه هو يتعلم أنه أنا ربنا قال لي ألغي شخصيتك وأسمع كلام الناس
0: ودي ده المشكلة أنه إحنا بنسمع بنتعلم أو بنعيش يعني بنتعلم عن طريق السمع فقط ودي الأكبر مصيبة يعني حتى الكتاب بيقول شنو أمشوا افحصوا الكتب وراجعوها وشوفوا الكلام وامتحنوا الأرواح وأعملوا الكلام ده كله يعني الله مدينا إنه إحنا حتى في كتابه نرجع ونقرأ ونستفسر ونسأل ولو غلبنا أي إجابة نرجع له هو ذاته نسأله أنت قلت هنا أنا ما قادر أفهم كده فالفكرة إنه إحنا لما نعيش الإيمان بتاعنا إيمان سمعي فقط عن طريق الناس اللي بيقولوا لنا يوم الأحد أنا أو كده واللي بيقول لي في المنبر هو الصح أنا هعيش به ممكن الخادم ده اللي بيقول الكلام ممكن يغلط أوقات كثيرة بيشوف خدام بتفسر آيات غلط للأسف وأوقات كثيرة خدام بتستخدم آيات بطريقة غلط تمام
1: انت بنقرا في كتب
0: أيوة.
1: المسيحيه دي مثلا
0: ايوه في حاجات كتير او كان ما لو انت ما بتمشي ترجع وتفسر وتختبر وتشوف وتمتحن الحاجه دي صح ولا غلط ولا بتاع ولو ما بقى الاساس بتاعك هو ربنا بس اعتمدت على الزول اللي قدامك هو اللي بيقول لك زي ما قبلها قلت في السوشيال ميديا حتلقى نفسك انت ضايع فعلا زي ما انت قلت يا بتعيش غلط شديد
1: وبتطبق كلام ربنا غلط
0: يا كل
1: ربنا عشان كده بنوصل حته
0: وبتشاكل الناس كمان ايوه يا
1: وبنوصل حته انه علاقتنا بربنا بقى ما فيها السلام الاصلا المفروض يكون فيه ولا حتى في المحبه للاخرين وربنا ما عايزنا نصلح انه انا اكره نفسي لانه لما انا الغي شخصيتي هأكره نفسي بالأصح لأنه حلقة إنه أنا بصارع في كل يوم. يا أخي أنا كنت دايرة
0: أكون كده
1: أكون كده لكن خلاص ما مشكلة. فيوم ورا يوم يوم ورا يوم لو دي العقلية أنا ما أشبيه هأكره نفسي
0: صح.
1: وهأسمح الآخرين يكونوا بيسيئوا لي في كل حاجة أنا بقولها. فياريت نعمل حسابنا يعني أنا الحلقة للأسف يعني قاعد تنتهي بس النقاط ما قاعد تنتهي. وأنا نفسي شديد بس أحيي كل شخص يعني كتب لنا وفي تعليقين تقريبا إحنا كده ما قريناهم من شرح حبيل والزنجي الزنجي. يعني أنا أوعدكم إنه حنقرأ التعليقات دي بعد ما ننتهي من اللايف. لكن حابة بس أكون بشكركم جدا جدا جدا لحسن استماعكم وبشكر كمان الضيفة الغالية كاميليا. شكرا. بجد شكرا كتير للوقت اللي اديتينا له وللكلام اللي قلتيه لينا. بجد أنا متأكدة هو حيكون فرق مع ناس كتير وهو فرق معي أنا شخصيا. حلو كده إنه من الصباح كده عمرت نشغل مخنا ونتكلم وناخد معلومات من بعض زي ما قلتي. يعني لو عايز تقولي كلمة أخيرة كمان ديكي فرصة.
0: طيب أنا أحاول بس قبلك أنت قلتي نعمل شنو لو أنا لقيت أيوة. بهتم بآراء أيوة دي الحاجة اللي أنا لاحظها. لو أنا عندي ناس كتيرة بتديني آراء في حياتي أنا ممكن بس ألاحظ الفكرة قبل ما أصدقها. يعني شنو زي ما قلت أستخلص الفكرة الرئيسية تمام وأحللها وأشوفها مناسبة معي أو مناسبة مع وضعي الحالي أو لا, أو بعد كده أنا أقرر حقبلها ولا لا. لكن ما أقبل كل الأفكار من غير ما أنا ألجأ للحتة دي إنه أنا أحللها. تاني حاجة أحدد قيمتي أنا قيمتي في منو في شنو. وبدل ما أتقبل بس أتقبل أي كلام أتعلم إنه قيمتي ومبادئي هي اللي تحدد الكلام ده بيناسب أو أي حاجة. وأهم شيء إنه أنا لو أنا وقعت فخ في حياتي يعني سابقة فخ لآراء الناس الكثيرة لازم أبدأ خطوات عملية. أحاول أعمل خطوات بسيطة يعني أعمل أفكر في فكرة

الأخوات الحبيبات، تحية طيبة، عدنا نلتقيكم أنا هالة مجدي بصحبة الفريق العامل في حلقة جديدة من برنامجكم أختي السودانية إيكادولي. ومتذكرين إنه معنى كلمة إيكادولي شنو؟ زي ما قلنا إيكادولي هي كلمة نوبية قديمة من اللغات اللي كانت بتتكلمها مملكة كوش، وإنها معناها بحبك وبقدرك. في الحلقة السابقة اتكلمنا في حاجة سلبية وخصلة ما حلوة والنميمة والإدانة والكلام ده، والليلة حنتكلم عن الحاجة المعاكسة لها، والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل أعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما نخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين أعرف المحبة هي شنو، منلقي كتابيا، ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4 إلى 5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل نحن بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الآيروس وحب الفيليا والحب الأجابي. لو عرفناهم، حب الأيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي احنا بنتولد به واحنا أطفال. وعشان كده احنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ إنه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بإنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والأيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا نحن كأزواج، ناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس. وده الشكل أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي، هو ده الحب الإلهي أو الحب المسيحي، وهو إحنا بنعتبره أعلى وأطهر وأنقى مستويات الحب، لأنه هو حب ربنا لنا وهو حب غير مشروط. يعني ربنا ما بحبنا لأسباب، بالعكس يمكن ربنا بدأ يحبنا ومارس محبته معانا ونحن لسه كنا ساقطين ولسه نحن في الخطيئة. والمحبة هي أساس إيمان المسيحي، لأنه هي خلت الرب يسوع بشخصه العظيم يقبل يموت بدل عني وعنك على الصليب، وبكذا يرجع علاقتنا بربنا مرة تانية. فما في محبة أعظم من كده. في قصة جميلة عجبتني قريتها قبل كده وحابة أشاركها معاكي، بتحكي عن إنه في واحدة مرة طلعت من بيتها، ولما رجعت لقيت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو، عرفوا نفسهم. الأول قال لي أنا المحبة، والثاني قال لي أنا الغنى، أما الثالث قال لي أنا النجاح.

فلو ليه ما ندعي الغنى، لأنه أهم حاجة إنه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم إيه رأيكم تدعوا المحبة، لأن أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالي هم وافقوا على رأيه، وطلع الراجل برا وقال وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له أيوة أنا المحبة. قال له تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل إنه شاف الغنى داخل وراه والنجاح داخل وراه برضه. فقام قال له أنت مش قلت إنه واحد بس اللي ينفع يخش وأنا اخترت المحبة؟ فقال له أيوة، لو كنت اخترت الغنى ما كنا حنخش معك إحنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش إحنا الباقين، لكن لأنه المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاه القنا والنجاح. ودخلوا ثلاثة البيت، وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم إنه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراء الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس أو النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراه. وكمان حصل مرة أنا وزوجي كنا ماشيين في الطريق وفي إعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني أنا ما متذكر إنه كان دقيقة أو حاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر إنه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ أنا طوالي بالذهنية بتاعت الأم يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لإنه الصنع بحب يعني أنت يا أم لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بأنه هو آمن أول حاجة، ما حيضر طفلك، إنه إحنا صنعناه بطريقة آمنة، كل المكونات بتاعه ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة الثانية إنه مدام هو بيحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني إحنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعينا الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو وصلناه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني أنت تستعمله لطفلك وتكوني حاسة بالصغة فيه. لما قعدت أفكر في النقطة دي فكرت فعلا إنه المحبة هي أهم شيء، وإنه فعلا ناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، إنه لما أقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه إن أنا أديت قيمة غير عادية، لأنه في شنو أغلى من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني أنا أثق في الإنسان الثاني مثلا قدامي أكتر من المحبة. فإحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمح كلام أبوي لأني بحبه، بسمع كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي إنه أنا يعني أشتغل شغل البيت وممكن أكون مرة عاملة. هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني أحتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف إنه كل شيء في حياتي وأنا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم أنا بتمكن إن أنا أعمله وأسير بحياتي الأمام بالمحبة. طيب للأسف إنه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكنة نحنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات اللي ممكن تحول حبي لزوجي أو حبي لأولادي وأسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة أو تهدد بأنه إحنا محبتي لهم دي تقل؟ كده قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة، محبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مشي اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطفها المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي للإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبته بطريقة مباشرة. يعني في ناس كتير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه، بالذات الناس اللي برا إطار الأسرة وبرا إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا؟ يعني لو تعاملت مع زميل جديد لي في العمل أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أتعرف في الناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في أنه هل الآخرين حيبادلوا نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف بتاع محبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دايما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنهم هم حيبادلوني محبة، ودايما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كتيرة بنقبلها نتيجة ضغوط المجتمع، مثلا انا بعمل عمل معين وظيفة معينة اخدتها ما لاني بحبها. في ناس كتير جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبة يعني انه انا مثلا اخد بنتي في قالب معين، اخد ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتورة او اديهم اي صفة واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويقبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي أو هيئة بيتها لإنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفة باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى في زي استاندر كده بتاع نجاح انا مجبر انه انا اخش فيه. ده للأسف بيخليني انا ما بحب الحاجة اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كتير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبة، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجه فاشله، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا، تكون وظيفه الفلانيه. فنلقى انه الضغوط الاجتماعيه دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجه بتكون شنو؟ انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير عن المحبة للناس الآخرين حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين
محتاجين إنه إحنا نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة، إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أتحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة ويقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع الثاني. الحاجة الثانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، أن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل السوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر، من غير ما حتى الآخر يكون بذل مجهود. أنا بأخذ المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم وكل حياة الإيجابية دي. بنلقى بعد شوية إنه القدام تغير وبيجى فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا إحنا كنساء، إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات، وسهل إنه نتجرح مشاعرنا لو من زوج، لو من زميل، لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري، وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد، كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة، اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي ان انا كيف اغفر له وارجع تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس يتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء، احنا بنصلي لهم وبنبارك اللاعنين. فانت بالعكس، يمكن انت بتواجه موضوع العداوة، موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو بالضبط ده الرشدة بتاعتي، انه انا كيف اقضي على عدم المحبة اللي بحسه من الاخرين بان انا اديه مزيد من المحبة. وفي النهاية هتوقع شو النتيجة؟ يمكن في ناس هيفتكروا نهاية الزلة، لا، بتجروا بغايته اللي انا شفتها قدامي، يعني بالنسبة للاخرين بشوف بتصرف قدامي، وانا اختبرتها انه انا لما اتواجه باحساس من الناس التانين بتاع عداء او انتقاد او اي حاجة ممكن اشوف انا دي لا لا لا في الدائرة بتاعت الكرامة بتاعتي، واخذ الخطوة الايجابية واتعامل بمحبة، ممكن الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة وانا اتعامل معه بطريقة كويسة هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيترجع محبته زي الاول، لكن بمرور الوقت وباني انا اظل يعني أصر على أنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو، كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة أنه الناس اللي اتعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم، وبكون عندهم إحساس أنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف أنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت، هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها؟ إيش معنى أنت كل مرة تزلي لها وتمشي تتكلمي معها، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة، أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة؟ كلام كثير ممكن وانتقادات كثيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة، بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من المصائر المهمة جداً قال لنا أحبوا بعضكم بعضا، ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحب بعضكم بعضا ده معناه حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل، لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي ممكن الواحد في الأول يضعف
وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه، لكن نحن محتاجين نصلي لأنه إحنا نقوى، وإنه نحن نقدر يا رب نغفر ونسامح، لأنه كثير لما يسوء لنا الآخرين الموضوع ده بالنسبة لنا نحن لما يخش في دائرة الموضوع الكرامة، وإنه زي ما بقولوا أنت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به، الدائرة دي في واحد تاني مثلا يتعدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجة صعبة. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها أنه الصلاة وأنه يا رب أديني القدرة على أن أنا أشفى من الجرح ده، وأنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به، وأن أنا فعلا أحب العدو، دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وأني كيف مش كمان أني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان، يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر، لأنه إحنا ما ميالي للمسامحة، إحنا بطبيعتنا الخاطئة ميالي لأنه دين الآخرين، لأنه إحنا البيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما منسامحه بسهولة وما منغفر، وعندنا ذاكرة بتحتفظ بالحاجات السيئة وبتحتفظ بالأخطاء تحت الآخرين أكتر من الذاكرة بتاعتنا، إنه إحنا نتذكر إنه إحنا مفروض نحسن للآخرين. الحتة دي بتحصل فيها تجارب حقيقية، وأنا حصلت لي تجربة قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين، وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي، وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح، لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معهم مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني، والشيء الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا قالوا لي، صراحة ريحني كتير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معاي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم يعني في تعاملهم بكراهية، أعمل شنو أنا في الموقف ده؟ فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني، يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة إياهم أنا ما قادرة على الحتة دي، عشان ما أصلي عشانه ما قادرة الحتة دي. فقام قال كلام حلو وساعدني أنا أتخطى المشكلة دي. الرأي بتاعه كان شنو؟ إنه المحبة ما بالضرورة هي المشاعر والعواطف. طيب أنت ممكن تكوني قال لي هسي في الوقت الحالي ما قادرة تحبيهم عاطفيا، لكن لو أنت تمسكت بإنك أنت تتمني لهم الخير وما تمنعي عنهم وتتصرف في تصرفات مادية تجاههم كويسة، بمرور الوقت وبمواظبتك على ده هتلقي إنه بعد شوية شوية أنت قدرت تكبري إنك تصلي اليوم، وبعد شوية قدرت تسامحيهم. والمفاجأة إنه أنا بعد ما عملت الوصية دي لقيت إنه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين اتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي أو إنه محتاج الواحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب اديني المعونة منك، أنت قدرني على إن أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم، رغم إنه كراهيتهم لي، رغم عداوتهم، رغم كل شيء سلبي بيعملوا معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة، وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية، وحتحسوا إنه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي أنتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام على المحبة لأنه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة علينا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة، لكن وقت حلقتنا أشرف على الانتهاء. حلقتنا الليلة كانت بعنوان المحبة، يتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، ويتكلمنا عن أهميتها، ويتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا والبتواجه محبتنا نحن، والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني. وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة،
وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله، واختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجأ للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظة عناي ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكرهك زي ما القيل بيشتاق لجداول المويه جيت انا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت اقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0580.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المتابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. مرحبا بكم في برنامجكم دائما صباح بلدنا، أهلا بكم في راديو سمر. تحية لكم صباحية من صديقكم هيثم، وتحية لكم من الفريق العامل، وأهلا بكم في ختام الأسبوع. وأتمنى أنه أسبوعك كان حافل بالنجاحات، والأسبوع كان كله رضا، ورغم التحديات رغم كل الظروف، لكن نحمد الله كثيرا ونشكر الله على إحساناته وعلى مراحمه الجديدة في كل صباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، شاكرين وحمدين الله كثير على مراحمه وعلى نعمه وعلى بركاته لنا في كل يوم جديد، في كل صباح جديد. بصراحة الواحد بيشكر الله على العمر الجديد، وبيشكر الله على الحياة الجديدة، يعني بعد يوم طويل، ليلة طويلة ما كنا عارفين شنو فيها شنو، لكن دايما في عين القدير محميين ومحفوظين. وكمان نشكر الله على كل خير في كل يوم جديد، بيوفقنا دايما وبيفتح لنا أبواب الرزق وبيرزقنا من حيث لا ندري. حقيقة مديونين جدا جدا وممتنين جدا لعمل الله في حياتنا، وأكيد يعني كل زول بطريقة مختلفة بيعرف كيف يشكر الله وكيف يحمد الله على اليوم الجديد وعلى الصباح الجديد وعلى كل شيء جديد. أكيد أنا وإنت بنجي نشكر الله لأنه مديونين جدا جدا جدا للمحبة الكبيرة اللي بيحبنا بها ربنا. عشان كده عايز أشجعك في الصباح ده عزيزي المستمع، إنه أنت ما ضربة حظ، لكن أنت في محبة الله وفي خطة الله وفي مشيئة الله، الأمر مختلف جدا جدا. إذا صباح الخير عليكم وتحية طيبة لكم، وأتمنى الأعزاء المستمعين إنه الأسبوع زي ما قلت حافل بالنجاح، وأسبوع يعني مش حسب ما أنت رتبت له، حسب ما أنت خططت له، لأنه ما في شيء بيجي صدفة، ودائما الناس الناجحة بتكون عندها تخطيط واضح، بتكون عندها استراتيجية واحدة واضحة بتمشي بها في الحياة، ومرتبة ومنظمة، وعارفة شنو ماشي يحصل، وعارفة شنو اللي بترتبه. حلقة الليلة حلقة مهمة، حلقة رغم أنه يعني بتعصرني جدا جدا، وبتخدنا في حتة ضيق يعني ضيقة مع نفسنا، وكل زول بيخد نفسه في المكان ده. عشان كده خلونا نبدأ ونصبح على بعض ونرحب ببعض، وتقول لنا أنت بتسمعنا من وين وبتتابعنا من وين. عايز تحيي أصدقائك، عايز تحيي أقربائك، الناس أصحابك، أكتب لنا وإحنا نصبح عليهم ونراسلهم ونتشارك معهم الصباح. وكمان لو أمكن إنك تبعت أو ترسل الحلقة، تعمل لها شير لصديقك. أذكرك برقم التواصل، أذكرك إنك ممكن تشاركنا عبر الواتساب من خلال الرقم 0535-76-55-35-9. وذكرك كمان إنه ممكن تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا وتتابعنا، بس المهم إنك تعمل متابعة، يعني تعمل فولو، وممكن كمان تعمل لايك وتفعل الجرس والحلقات والمواضيع المختلفة. أسبوعنا كان حافل بالمواضيع، وكان عندنا مواضيع شيقة جدا جدا، ولسه إحنا في الحملة بتاعتنا كيف نعيشها. والناس المتابعانا هتلقى إنه دايما في كل حلقة الهاشتاج بتاعنا كيف نعيش، حتى في الريلزات النازلة الأسبوع ده اللي بتتابعوه يعني بتدقيق، هم بيعرفوا آخر ريلز نزل 200 مبارح يعني للزميلة إنجي، وريلز جميل جدا جدا، وكل يعني ريلز عنده رسالة مختلفة. وأتمنى إنه يعني إحنا قدرنا في الفترة دي إنه فعلا الشعار بتاع الحملة بتاعنا إنه فعلا يكون مناسب، وقدرنا نغطي المواضيع، وقدرنا نوصل رسالة مهمة جدا، وإنتوا معانا أكيد في كل حلقة، في كل موضوع، في كل صباح وإنتوا بتتابعون البرنامج ده كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. عندنا المواضيع التانية، البرامج التانية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، ده برنامج بلغة الفور. عندنا ساعة سمر مع الزميلة إيناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6.
إذن تحية لكل الأهل، لكل الأصدقاء، لكل الزملاء، لكل الناس اللي بتطل وبتشاركنا هذا الصباح الجميل. رأيك شنو في عنوان الحلقة؟ بكل صراحة رأيك شنو في الحكمة دي؟ ويعني قديمة جدا جدا وكثير الناس يتكلموا فيها، لكن غيرت في الناس شنو وأثرت في الناس شنو؟ عشان كده ما تبدأ يومك بمقارنة نفسك بالناس، ما تبدأ يومك أنت بتقارن نفسك بالناس. أنت عندك طريقك وعندك ظروفك وعندك التوقيت بتاعك، وكل ذول يا أخواننا ربنا خلق براهم، ربنا أداك كل شيء مميز ومختلف من الزول الثاني. ركز في الخطوات بتاعتك وما تراقب خطوات غيرك، خليك في حالك. من راقب الناس مات هما. ليه أنت تموت هم أصلا؟ ليه أنا قاعد أراقب الناس؟ شنو الأسباب اللي بتخليني واللي بتخليك نراقب الناس؟ تعبانين هم ليه؟ ليه بنموت هم وإحنا يعني ننسى حياتنا، ننسى الخطط بتاعتنا، ننسى دعوة ربنا، ننسى الحاجة ربنا دايرنا نعيش ونعملها في هذه الحياة. كل زول عنده رسالة، أنت عندك رسالة وأنا عندي رسالة، كل زول عنده عمر، أنت عندك عمر وأنت عندك عمر، أنت حترحل فيه من الدنيا دي. فعليك أنك تعمل الواجب بتاعك، عليك أنك تقوم بكل ما هو مطلوب، عليك أنك تعيش حياتك، تعيش ظروفك، تعيش خطواتك، تعيش الطرق بتاعتك بأريحية شديدة، وتكتشف المواهب والإمكانيات والقدرات، وربنا دايرك تكون منه، وما خلقك في الدنيا دي عشان تقعد تراقب في الناس، تقعد تجري وتقارن نفسك بالناس وتتعب نفسك وتشيل هم وتمرض وكل يوم عندك صداع، عندك حالة نفسية أنا وداك وده. من راقب الناس ما تهمن. الموضوع ده ممكن يكون عامل إزعاج كثير جدا، المواضيع دي من المواضيع الحساسة جدا المتعبة المرهقة وشغل الناس جدا جدا، والناس تعبانة بها جدا جدا لأنه داخلة في ورق الناس. عشان كده يعني الشباب عندهم أمثلة جميلة يقول لك خليك في ورقك، خليك في حالك، خليك في حالك، سيب الناس في حالة، ما تراقبوا الناس، ما تتعبوا نفسكم بالناس. صباحك جميل. ما كل الناس، ما كل كلام الناس محتاج رد فعل، ما كل كلام الناس محتاج رد، وما كل رأي محتاج تقنعه. دي حاجة مهمة. مرات أكبر راحة ممكن تعمل لنفسك إنك تقول أنا عارف نفسي، أنا عارف نفسي، أنا عارف نفسي وما محتاجة أثبتها لكل زول. ودي حاجة جميلة جدا جدا. عشان كده لو كل يوم بقيت تسأل الناس قالوا عني شنو، حتنسى تسأل السؤال الأهم، أنا راضي عن نفسي؟ هل أنا راضي عن نفسي وأنا ماشي في الطريق الصح؟ الناس قالوا عني شنو ولا الناس قالوا شنو ما مهم، لكن هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل أنت ماشي في الطريق الصح؟ وده السؤال الجوهري، وده السؤال المهم جدا جدا في الصباح ده، أنا وإنت نسأله لأنفسنا. سيبوا الناس قاعدين يقولوا شنو، سيبوا الناس مراقبين، وهم حيتعبوا، هم حيتعبوا هم، حيموتوا هم، الناس دي حتموت هم. عزيزي المستمع، لو حتقعد تراقب فيك، لو تقعد ترازي فيك، لو إنت حتقعد تراقب في الناس، إنت حتموت هم، وحتتعب روحك، وحتتعب الناس المعاك، وحتضيع زمنك في حاجة ما عندها أي معنى، ما عندها أي قيمة، لأنه انشغالك بالناس ممكن يكون كارثة كبيرة جدا جدا، وألم ومعاناة صعبة جدا جدا. سيبوا الناس في حالة. حلقتنا الليلة ممكن تكون مجزأة، يعني أنصاص كده صغيرة صغيرة، محطات ممكن تكون صغيرة كمان، عشان إحنا وإنتم نقدر نوصل مع بعض لحلول كثيرة. هنشوف بعض الأخبار المتنوعة، هنمر على عناوين مختلفة كده جميلة، نشوف العالم فيه شنو، وكمان الشباب الرائعين، الناس اللي دايما مستمتعة بالدوريات المختلفة اللي انطلقت والبدت الأسبوع الفات، الجولات بدت وساخنة جدا جدا، وما أجمل الانطلاقات بتاع الدوريات المختلفة، يعني في منافسة شرسة، اللياقة متوفرة، الطاقة متوفرة، ما في إصابات كثيرة
في بعض النجوم المختلفين أو الأندية المختلفة، لكن في انتقالات زي ما قلت في الحلقة الماضية. ولو أنت مستمتع من الانتقالات، لو أنت مبسوط من الانتقالات بتاعة الفريق اللي أنت بتشجعه، يا بختك وأنت مبسوط جدا جدا، أهلا بك. ودي دعوة لك أنه تشاركنا وتكتب لنا التفاصيل المهمة عن الانطلاقات، إذا كنت بتشجع الفريق اللي أنت دائما مبسوط ودائما يعني بتشجعه بطريقة فيها فخر، زي مباراة مبارح لكثير من الناس اللي يمكن بتشجع الريال، ومباراة كانت جميلة واستمتعوا الناس. ويعني بنتمنى إنه الناس كمان تنتظر الليلة، وفي مفاجأة كبيرة جدا جدا، لأنه الليلة بالمناسبة القرعة بتاعت كأس الأبطال، دوري الأبطال الليلة القرعة، والقرعة دي يعني كل زول متخوف وكل زول شايل هم للفريق بتاعه، بالذات الناس اللي بتشجع بحماس وبنشاط شديد جدا جدا. عقبال نشوف الأندية بتاعتنا السودانية، الهلال والمريخ وبعض الدوريات الأندية المختلفة، وهي كمان في الموسم ده في السنة دي يعني تعمل لنا فريق في البطولة، أو تعمل لنا فريق في الدوري أبطال أفريقيا، وحتى المنتخب بتاعنا نتمنى إنه حتى يعني الجرعة رمتهم أو يعني مع منتخبات مختلفة. لكن صراحة نصلي إنه ربنا يوفق المنتخب السوداني بتاعنا، وكمان الهلال والمريخ في الدوريات المختلفة. حنشوف الأخبار المحلية بالنسبة لبلدنا السودان وشنو الجديد فيها، لكن الأهم جدا جدا إنك تشاركنا، إنك تقول لنا عزيزي المستمع أنت بتسمعنا من وين وبتتابعنا من وين. سلاماتك وتحاياك ومشاركتك في الحلقة هي مهمة كمان جدا جدا لنا في الحلقة. أهلا بكل زول طلع علينا، أهلا بكل زول من الصباح كتب لنا. ود موسى صباح الخير عليك. مايكل بيقول يسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة يا رب العالمين وإياكم. أيزك إسماعيل تنبول بيقول معاكم زميلكم أيزك إسماعيل تنبول من بورسودان شرق السودان، تحية طيبة صباحية لك. طمنا عن الأجواء في بورسودان، طمنا عن الأجواء في الشرق، الرطوبة عاملة شنو، السخان عاملة شنو مع الناس، هل الأجواء جميلة من الصباح يا أيزك؟ طمنا على الأهل كلهم في حي فيليب، ويعني كل المناطق المختلفة في مدينتنا الجميلة بورسودان، واللي بقت العاصمة المؤقتة لظروف الحرب. وبيقول أسلم عليكم في اسم ربنا يسوع المسيح، بجد الموضوع مهم جدا يا أيزك، ننتظر مشاركتك، ننتظر إنك تقول لنا رأيك، شنو الأسباب اللي بتخلي الناس تراقب بعض؟ ليه إحنا بنراقب بعض؟ ليه إحنا بنموت هم وكلام زي كده؟ والزنجي بيقول نحن نراقب الناس لأسباب مختلفة، بيقول الفضول والمقارنة والخوف وعدم الثقة، وأحيانا لأننا نهتم بهم. ما غلط، والمراقبة ذاتها بالمناسبة ما غلط إنك تراقب الناس، لكن لأي درجة لأي مستوى. ومراقبة الناس جننتك، يعني خلتك كده ما زول طبيعي بالنسبة لإنه يعني حالتك النفسية، وخليت شغلك، خليت ما هو مطلوب منك، وممكن مراقبتك دي يعني مضيع زمنك، مضيع وقتك. بصراحة في مراقبة ممكن تكون لأقرب الأقربين، يعني في ناس بتكون في شكوك، وده موضوع، ده مجال تاني، لكن الخطر والحتة الصعبة إنه يعني أنت بتراقب الناس لحالة نفسية، لنقص، لشعور يعني أنت حاسس بيه إنه أنت ما راضيان عن نفسك، ده عدم رضا عن نفسك، بتقارن نفسك بالناس في جوانب الحياتية الصعبة اللي ما بتطابق، واللي هي ما قريبة ذاتها من مقاييس مختلفة بالنسبة لي وبالنسبة لك. وبيقول وعدم الثقة، وأحيانا لأننا نهتم بهم، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول المراقبة
إلى انشغال بحياة الآخرين، ودي الحتة الصعبة، بدل الاهتمام بحياتنا. شفتوا الخطورة وين؟ إنه الناس تنشغل بحياة الآخرين بدل الاهتمام بحياتنا، بننسى حياتنا، العمر بيمشي، بنضيع مستقبلنا، بنضيع وقت في كلام ما عنده أي معنى، ما عنده أي قيمة، ولا أنا حقدر يعني أتحصل لأي حاجة، وفي النهاية أنا تعبان، وفي النهاية أنا حوصل لشيء لا إلى لا شيء، يعني ما حد يستفيد منه حاجة. يعني لو شغل، يعني أنت وضعوك تراقب الناس لشغل معين لحاجة معين، دي حاجة تانية، لكن أنت بتراقب الناس يعني بلا موضوعية، نازلين طالعين ماشيين، عملوا شنو، يتزوجوا، سافروا، قاعدين بيضحكوا، بياكلوا شنو، بيلبسوا شنو. انت تعبان ليه؟ ليه انت تعبان في مراقبة الناس؟ الانشغال بحياة الآخرين بدل الاهتمام بحياتنا. راقب نفسك وطور أكثر مما تراقب الناس، لأنك لا تعرف ما يخفونه خلف ما تراه. على فكرة نجرى نقطة حساسة جدا جدا، في ناس عرفوا انك انت بتراقبهم، شوف في ناس بيعرفوا انك انت مراقبهم، انت متابعهم جدا جدا، وانت تعبانة في مراقبتهم، حيتعبوك زيادة. في ناس بيعملوا عن قصد، لانه اكتشفوا انك انت ميت وراهم، انك انت مشغول بهم، انك انت مهتم بهم، فحيخلوك تتمرمط، يخلوك تتعذب، وكل مرة يعملوا حاجة جديدة عشان شنو؟ يخلوك تموت هم، تموت غيز، تموت حرقة. يعني ليه من الصباح ما عندك شغل، ما عندك شغلة؟ انت عندك أولادك، عندك مستقبلك، وعندك ذاته الحياة اللي ربنا اداك لها، ترتب نفسك، تعيد نفسك، تنظم نفسك، سيب الناس في حالة، سيب يخل بيعملوا يعملوا، لأنه أنا وهما زي بعض، والناس لأنك لا تعرف ما يخفونه خلف ما تراه. أنت ما عارف هم اللي بيعملوه عن شنو، يعني أنت بتراقب، أنت ما عارف هم ده عشان هم دارين يوصلوا لشنو. قد يكون رسالة لك، طالما أنت داير كده تعال نوريك، طالما أنت داير تراقبيني، داير تتعبي من وراي، تعالي أنا أوريك طيب التعب جد جد، يلا يسوقوك في سكة أنت ما عارفها، وهم يكونوا قصدين. أهلا بك يا زاكي آدم، بيقول صباح الجمال التيم العامل في راديو سمر، مرحب بك وتحية طيبة، ويا رب إن شاء الله تكون بخير. رأيك شنو في العنوان؟ رأيك شنو في الكلام اللي بيقول من راقب الناس ما تهما؟ هل صحيح؟ هل جد الكلام ده؟ وده واقعي ولا ساكت؟ يعني قالوا ساكت، في سبب منه، في من وراءه هدف، في حاجة حقيقية ولا لا؟ أيزك بيرجع بيقول الغيرة والحسد صراحة ممكن يكون، الغيرة والحسد ممكن يخليك تراقب الناس وتمود هم ليل ونهار، يعني مرات بتتعرض لحاجات مؤسفة وانت بتراقب الزول ده، بتتعرض لحاجات حرجة، وانت بتسأل، بتسمع إساءة، وانت بتسمع ما لا يرضيك. ما هو انت ما بتكتفي انك انت يعني مثلا أسكت على كده، لكن مراقبتك دي بتخليك تخش في إحراج لنفسك، بتحرجي نفسك شديد جدا جدا، لأنه يعني ده ما حيخليك تقعد على حتة المراقبة، بالمناسبة حيخليك تخش حتة إنك دار تسأل ده عملته كيف، ده جبته من وين، وتسمع ما لا يرضيك، حتسمع كلام ما يرضيك، كلام يزعلك، كلام يبكيك، كلام يحزنك جدا جدا. أنا ذات الخلاني أسأل شنو الخلاني ذاته أنا يعني أمشي أسأل وأتابع ليه وتبدأ تزعل من نفسك، وتبدي تزعل من نفسك لأنه أنت بتراقب الناس، لأنك أنت تعبان، والناس بالمناسبة ما شغالين بك، الناس دي ما شغالين بك، ما جايبين، ما داقين في نمرتك زي ما بيقولوا الشباب، ما هو شغال بك، لكن أنت الشغال بيهم. وممكن الزول ده ماشي دنيته سمحة، دنيته حلوة، بس انت يعني التعبان، وانت المهموم، والكلام ده عشان كده ما تخلي رأي زول فيك يحدد قيمتك. الناس بتشوف جزء من قصتك، لكن انت وربنا
عارف القصة، أنا وربنا، أنت وربنا، أنت وربنا، ربنا عارف قصتك. عشان كده ما تقارن بداياتك بنهاية أي زول، ولا تقارن تعبك بظاهرة حياة الناس، ما تراقب ما يعني ما تقارن تعبك بظاهر حياة الناس نهاية. عشان كده السوش يعني الميديا اليامات دي بتوريك الصورة، ما بتوريك القصة. الميديا الصور اللي احنا بنشوفها الليلة على السوشيال ميديا صور خداعة. الزول ده ما بكون ولا الواقف جنبه حقه، ولا البيت ممكن يكون حقه، ولا المكان اللي قاعد فيه مكان فخر يعني، ولا حتى الصور دي ممكن تكون صورة حقيقية. عشان كده ما تنخدع. عشان كده نصيحة، خفف مراقبة الناس، خفف مراقبة الناس، سيب الناس في حالة، ما ما ما يعني ما ترهق نفسك، ما تتعب نفسك. خفف انتظار إعجاب الآخرين قالوا عني شنو. المسيح سأل السؤال ده للتلاميذ لأنه كان في رسالة مهمة جدا جدا، لكن أنت يتقبل إنه الناس يقولوا عنك الحقيقة؟ وليه بتزعل من كلام الناس لما يجي يقولوا؟ هل تقدر تستحمل كلام الناس لما يقول لك يا أخي أنت ما سمح، الحاجة اللي عملتها ما مهمة أو ما حلوة؟ طيب عشان كده خفف إنك تنتظر إعجاب الناس ورأي الناس فيك. عيش حياتك بدل ما تقضيها متفرج على حياة الناس. عيش حياتك، عيش حياتك. شنو الهم؟ أنت تعبان ليه؟ حتقعد تقضيها كلها كده تتفرج في الناس لابسة شنو؟ تجي المناسبة ما تستمتع بالمناسبة. دي من الحاجات المؤلمة. يعني أنت تكوني لابسة جميل، يعني الميك اب جميل وكله شيك، يعني حتى التلفون كله شيك، لكن أنت ده كله ما مقتنع بهم. يعني أنت شغال زي المنشات، في منشات بتاعت، بتعرف المنشات طبعا بتاعت العربية لما تكون المطر صابة شغالة بتمسح في الموها، عيونك شغالة بتزغلل، ده طالع ودي طالع ومارك، الحفلة ذاتها تخلص كلها وانت تعبان بتراقب في الناس. مشيت برنامج، مشيت مناسبة، مشيت احتفال، مشيت شنو، مراقب الناس من دخلت. في ناس بتقعد في ناس بتقعد في الباب، مع الأسف الشديد يا أخواننا في زول لحد مناسبة ما حقته ولا مدعو، بيمشي بس عشان يراقب الناس، عشان يعلق، عشان يكتب، عشان يصور، عشان يا أخي أنت تعبان ليه؟ زمنك ده كثير للدرجة دي؟ الزمن ده عندك للكفاية دي؟ يعني إنه يعني خلاص، يعني أنت ما صراحة من راقب الناس ما تهمن، أنت تعبان جدا جدا. صباح الزول باله رايق، مرتاح نفسيا ولا شغال بالدنيا. لو في زول ما عجبه اختيارك عادي، ما تشيل هم. عشان كده أسأل نفسك الليلة، أنا بعيش عشان أكون سعيد ولا عشان الناس تكون راضية عني؟ كيف رأيك شنو في السؤال ده؟ أنا بعيش عشان أكون أنا مبسوط، عشان أكون أنا فرحان، ولا عايش عشان الناس تكون راضية عني؟ دي مشكلة خطيرة جدا جدا، وده حيقلمك، وده حيضيع الزمن الكبير جدا جدا، وده حيضيع منك وقت كتير جدا جدا. من راقب الناس ما تهمن. أنت عايش حياتك ولا عايش عشان تراقب حياة الناس؟ إحنا الفكرة بتاعتنا إنه ما دارنا نضيع حياتنا في متابعات الناس، قالوا شنو، عملوا شنو، ودي حاجة خطرة جدا. سبقونا في شنو، هم فايتيننا في شنو، بيتهم شكلهم كيف، بيتنا إحنا شكله كيف، نجيب الحاجة بتشبه بيتهم ولا نخط الناس ديل أحسن مننا في شنو، وإحنا يعني أبونا وأمنا وأهلنا وقبيلتنا وجيراننا، يعني إحنا قاعدين نعمل حاشية كده وتكون قاعدة وهي بتقارن نفسها بالناس التانيين. عديل في شلة كده بتكون قاعدة قالوا عننا شنو، وهم حياتهم كيف. يعني في ناس بتتقسم حتى وهي بتراقب الناس، في ناس بتراقب واحد واحد، لكن في شلة، في مجموعة بتكون هي قاعدة عشان تراقب الشلة دي، تراقب الناس دي. لما بنبقين نعمل شلليات، بنعمل جروبات وفي رسائل واتساب وشفتوها عملت شنو، جروبات لمراقبة حياة الناس وعلاقة الناس الغرامية والعاطفية والزوجية
والمهنية والروحية، كل ده بيقى فيه جروبات. الغريبة فيه جروبات، يعني زول بيكون رصيد ما في معناه الليلة ما في شمار طلع، الليلة ما في خبر جاء، تكون تعبان نفسيا، بتكون مرهق، شغلك، بيتك، تربيتك للأولاد، مسؤوليتك، خدمتك، وانت ذاتك جاي للخدمة، وانت ذاتك ماشي الكنيسة، وانت ماشي برضو شغال مراقبة. حتى ممكن تكون مرنم، ممكن تكون عازف قاعد تراقب، بس كاميرتك شغالة، الخدمة تخليها والعازف تخليه والترنيم تخليه، تقعد تراقب في الناس داخل الكنيسة، بتراقب مارك، بتراقب قاعد في الاجتماع، بتراقب الناس، ده وقف كيف، ده قال شنو، انت ليه يعني شغلتك شنو في الحياة، شغلتك شنو في الحياة للدرجة دي انك انت دار تراقب الناس، جيرانك عملوا شنو، عريسهم كان كيف. عزيزي المستمع، بنقارن نفوسنا بيهم لحد ما ننسى انه كل زول عنده طريقه، كل زول عنده توقيته، كل زول عنده ظروفه. عشان كده خلونا نطلع من دائرة المقارنة والمراقبة، وكل زول يرجع يركز على حياته ورسالته والنمو الشخصي بتاعه، بدل ما يخلي حياة الآخرين مقياس لقيمته، ودي من أصعب الحاجات. عشان كده عايز أقول في الصباح ده، أنت ما محتاج تعرف الناس عايشة كيف عشان تعرف أنت عايش، أنت عايز تعيش كيف. ركز في طريقك، لأنك لو قضيت عمرك تراقب الناس، تراقب غيرك، ممكن تفوت حياتك. أنت حياتك هتضيع، حياتك هتضيع، وأنت هتضيع حاجات كثيرة، وحتتعب جدا جدا. عشان كده عزيزي المستمع، عايزين نسأل السؤال ده، ليه بنراقب الناس أصلا؟ ليه إحنا بنراقب الناس أصلا؟ أنت ليه بتراقب الناس؟ أنت ليه بتراقب الناس من الأساس؟ ليه حياة الآخرين بتشد انتباهنا؟ ليه حياة الناس التانية بتشد انتباهنا؟ والمقارنة هل هي طبيعية؟ هل حاجة دي طبيعة بشرية ولا عادة بنكتسبها؟ وده سؤال مهم. عايز أقول سؤال مهم جدا، 200 مراقبة الناس تتحول لهم واستنزاف، 200 مراقبة الناس تتحول لهم واستنزاف، في استنزاف لموارد كثيرة جدا جدا، في استنزاف لوقتك، في استنزاف لطاقتك، في استنزاف لصحة، في استنزاف لحاجات كثيرة وانت بتراقب الناس. وعايزين نقول كمان، أكتر حاجة بتقارن نفسك بيها مع الناس شنو كده، بينك وبين نفسك، وبينك وبين نفسك، أكتر حاجة بتقارن بها نفسك وبتقارن بها حياة الناس هي شنو؟ شنو اللي أنت دائما بتخطه مقارنة بحياة الناس التانية؟ شنو اللي عندك وأنت بتخطه كده قصاد الناس التانيين وأنت بتقارن به نفسك؟ شنو اللي بيخليك تقارن به نفسك؟ هل شكلك؟ هل لونك؟ هل شعرك؟ ملابسك؟ عربيتك؟ بيتك؟ القروش اللي عندك؟ الشهادات، الدراسات اللي انت قريتها، العلاقات بتاعتك؟ في استنزاف، في حاجات كثيرة جدا جدا كده من حياتنا اليومية بتكون قاعدة كده في الخارطة بتاعت الصباح، قاعدة في الخارطة بتاعتي اليومية، ودي نقطة حساسة جدا جدا ونقطة مهمة جدا جدا. عزيزي المستمع، ليه بنراقب الناس أصلا؟ مرات إحنا بنقول زي ما قال واحد، ده نوع من الفضول، لكن الحقيقة إنه الموضوع أعمق من كده. الإنسان بطبيعته بيحب يعرف هو وين مقارنة بالناس اللي حوله، ودي حاجة صعبة جدا جدا، إنه دائما يعني أنا بخط نفسي كده، يعني وين أنا من الناس اللي حواليني، ويعني حتى القبيلة على المستوى بتاع التعليم، بالمستوى الروحي، حتى في علاقتنا مع الله، مع ربنا، ببتدي بقارن الإيمان بتاعي بإيمان الناس التانية.

الوهم بيسمعوا كلامنا وقاعدين في البيت، ولدرجة إنه مرات يعني إحنا بنخطهم كده، شوف فلان، شوف ود فلان، إنت ما وأوى كلام الكثير. فلان اتزوج، فلان اشترى بيت، فلان سافر، فلان نجح، فلان بقى عنده مشروع، وفجأة بدل ما نفرح ليهم بنبدأ نسأل طيب وأنا، طيب وأنا، فلان ده عمل، فلانة دي عملت، فلانة جات، فلانة سافرت، فلانة قعدت سرحت شعر كده الميك اب بتاعها، وكلام كتير جدا جدا، واحنا تعبانين تعب ما بعد يوم، بننسى حياتنا ونخش في حالات نفسية، وأنا وأنا وأنا وأنا، رغم أنه ممكن تكون عندك لكن أنت ما راضي عن نفسك، أنت ما اكتفيت، ما متعلم أنك تكتفي بما عندك، اكتفوا بعلائفكم، ودي حاجة مهمة جدا. ما تعلمت أنك تكون أنت راضي بالعندك، ما بتقدر تقول الحمد لله بالعندك، ما بتشكر الله بالحاجة اللي أداك ليها ربنا، وبتخش في حتات صعبة في أنك أنت بتقول يا ربنا ليه، يعني تلوم في ربنا، في رغم أنك أنت يعني خليت نفسك، خليت دعوتك، خليت طريقك، خليت ظروفك، وبقيت عايش في ظروف الناس التانية، لدرجة أنه شخصيتك ذاتها خلاص يعني ما عارف تحدد الهوية بتاعتك، ما قادر تعرف تحدد أنت منو بالضبط، لأنك أنت ملخوم بحياة الناس، جايط بحياة الناس، دنيتك ملخبطة جايطة بأنك أنت بتراقب في الناس، تعبان، بتموت هم نفسيا، صحتك بدأت تنزل، وكلام كثير جدا جدا. فلان اتزوج، فلان اشترى عربية، فلانة مسافرة، ما أصعب موضوع السفر، ديل ماشيين وين وديل جايين من وين، تعبان ليه؟ سيب الناس في حالة، سيب اللي بيسافر يسافر، لما نيجي وقته ده عنده ظروفه وعنده أيامه وطرقه، الزود أنت ما عارف ظروفه شنو، أنت ما عارف الحصل له شنو. فلان نجح وأنا، فلانة بقت عندها مشاريع وأنا، طيب طيب أنت ما ترجع لنفسك، طيب شوف أنت قاعد تعمل في شنو أصلا. الغريبة إنه الزول اللي إحنا بنتابع بنراقب فيه ده ما تعبان، أغرب حاجة أخوانا إنه الزول اللي أنا قاعد أراقبه ده ما تعبان، أنا التعبان، أنا تعبان ليش؟ العيوني طالعة ونازلة وبقطع، وممكن أركب مواصلات وأمشي، يا أخي أنت تعبان ليه؟ صحيح المثل ده، الحكمة دي بتتقال يا أخوانا صراحة لأنه إحنا تعبانين، وهنا تبدأ المشكلة، وهنا تبدأ القصة الصعبة جدا جدا. المراقبة في حد ذاتها ما غلط، إنك تراقب ما غلط، ممكن أراقب تجربة الزول عشان أتعلم منها، لكن المشكلة لما تتحول المراقبة إلى مقارنة مستمرة، والمقارنة تتحول إلى إحساس بالنقص، وده اللي أنا قلته. عشان كده في كثير من الأيام دي الناس الميديا بقت حياتها، الميديا بقت حياتها، لدرجة إنه في ناس خشت السوشيال ميديا وهي ما بتعرف تستخدمها، حبا وفضول، وفي ناس فضولين جدا جدا، ودي حاجة صعبة جدا جدا. أنت ما بقيت بتشوف حياة الناس بس، لكن بقيت بتشوف أفضل نسخة من حياتهم. وأنا قلت قبيل، وإنت اللي بتراقب الناس وإنت بتموت هم، الزول ده بيزيد في التطور بتاع نفسه، والزول ده بيستمر يعذبك، يوجعك أكتر، وكل يوم بيجتهد عشان شنو؟ يغيظك، عشان تحرق دمك، وعشان تخليك إنك إنت شنو؟ تعبانة لسه، وإنت هو ما تعبانة الغريبة يعني. دي مشكلة خطيرة جدا جدا. الصورة الحلوة ممكن تكون ضاعت بسبب إنك إنت بتراقب الناس. سؤال مهم جدا، إنت بتراقب الناس عشان تتعلم منهم؟ الزول النجح ده انت بتراقب عشان تعرف هو نجح كيف؟ الزول عمل مشروع ده انت عايز تراقب عشان توصل لوين؟ مشروع ونجح، هو عمل مشروع ونجح، هي عملت مشروع زواج وارتباط وبتحب ودنيتها ماشيه، انت مراقبه، انت مراقباها لشنو؟ هتتعلم شنو؟ وده سؤال مهم جدا. وعلشان تقارن نفسك، انت هتتعلم ولا دار تقارن نفسك إذا إنه أنا ما نجحت في الحاجة دي والكلام زي كده؟ هل رأي الناس فينا دائما هو المسيطر علينا؟

0: طيب ليه رأي الناس فينا دايما قاعد يسيطر علينا ومخلينا إحنا تعبانين ومجهجهين وبالحال والظروف اللي إحنا فيها؟ اسمحوا لي ناخد رسائل من بعض الأصدقاء، الناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا. صباح الخير عليكم، ودعوة لكم صباحية إنكم تكتبوا لنا في الكلام الجميل اللي بيتقال. ليه قالوا من راقب الناس مات هما؟ ليه قالوا اللي بيراقب الناس بيموت هم؟ وهل صحيح ولا لا؟ أستاذتنا نجلاء صباح الخير عليك، بتقول صباح المحبة الإلهية أخي هيثم. مرحبا بك يا أستاذة، تحية صباحية ليكي، ومبسوط جدا جدا بوجودك معانا من الصباح. رأيك شنو في الحكمة دي، من راقب الناس مات هما؟ ويعني أرجع تاني وأقول ليه بنراقب الناس؟ شنو الأسباب اللي بتخلينا نراقب الناس؟ الزنجي بيرجع بيقول أحيانا بنراقب الناس لأننا ما متصالحين مع أنفسنا. نعم، بنقارن، بنشك، وبنحاول نعرف حياة غيرنا عشان نهرب من مواجهة حياتنا. لكن الحقيقة الزول الواثق من نفسه ما عنده زمن يراقب الناس. وزيد على كده الزول الفاهم دعوة ربنا ليه، والزول عارف قصد ربنا ليه، والزول عارف قيمته الحقيقية من الله، لأنه في نقص، لأنه في شعور هناك، وده اللي بيخليك تطلع من الإطار بتاعك وتعيش النقص، وتعيش الأنا بتاعتك اللي فيها الشك، اللي ما فيها عدم إيمان، اللي ما فيها ثقة في نفسك. فبيقول لأنه مركز في بناء نفسه، بيقول من عفوا مواجهة حياتنا. لكن الحقيقة الزول الواثق من نفسه ما عنده زمن يراقب الناس، لأنه مركز في بناء نفسه، ودي الحقيقة. معناه عارف هو شنو، عارف عنده شنو، وعارف ربنا داير منه شنو، هو جاي في الحياة دي يعمل شنو. راقب نفسك، أخطائك وأهدافك، فالناس حكايتها ما بتنتهي. الله عليك، الله عليك، دي النقطة الحساسة، دي النقطة دي مربد الفرس. مربد الفرس يا أخواننا إنه حكاية الناس ما بتنتهي. وصدقني جد، وصدق الكلام اللي قاله الزنجي، حكاية الناس ما بتنتهي. لو حظل حتموت هم، حتموت حرقة ساكت، حتموت وجع، حتموت حسرة، يعني أنت تعبان أنت. لكن عمرك بينتهي، حكاية الناس ما بتنتهي، لكن عمرك بينتهي، عمرك محدود. الغريب أنك تعيش أنت مراقب الناس لحد لحظة تجي وتفارق الدنيا وتلقى روحك ما زرعت أيها، طلعت صفر، وطلعت ما قدمت أي شيء، ويمكن حاجات كثيرة زمنك ضاع، ويمكن الحاجة المفترض تعملها الليلة ضاعت منك لأنه الزمن تاني يرجع. التحية أستاذ هيثم، والتحية للأخ والصديق ساردس موسى. ساردس تحية ليك صباحية من الزنجي، وفي سلام خاص ليك، يعني أتمنى أنه تصبح على صديقك العزيز الزنجي. زنجي يا أخي كل التقدير ليك، وأنا حييك جدا جدا من الصباح. هبة حسن بتقول صباح الخير والسعادة والأمل على حياتكم أسرة راديو سمر، منور أخونا هيثم. شكرا لك يا هبة، وصباح الخير وتحية طيبة. تريزا موسى بترجع بتكتب لنا كلام جميل، وبتقول لنا نقاط يعني جميلة جدا جدا. تعالوا نشوف تريزا قال شنو. بتتحول الاستنزاف لما المراقبة تبقى 24 ساعة في راسك، في راسك، يعني مخك ده لما يكون شغال، انت ما متحرك، مخك ده شغال من الصباح بفرمت شغال، وده تعب. حتى لو انت قافل عينك، يعني حتى لو انت ما مشيت ركبت مواصلات، حتى لو ما خسرت، حتى لو ما وقفت في الشمس الحارة، حتى لو ما طاوقت بالحيطة، حتى لو ما فتحت صفحته الخاصة، حتى لو ما خشيت يعني في البروفايل بتاعه، مخك شغال. المشكلة انه ده المخزون هنا، الزول ده هنا، الزولة دي هنا في راسك. نمرة واحد قال بتفكر فيهم أكتر ما بتفكر في نفسك يومك كله. يعني تخيل معايا الكلام ده. هو قال شنو هي ناوية على شنو؟ هو حيعمل كده ليه؟ أسئلة منطقية، أسئلة حقيقية. هو قال شنو هي ناوية تعمل شنو؟ هو حيعمل كده ليه؟ وتلقاك انت شغال يعني ساعة ساعتين ثلاثة ساعات بس في في في الطاسة دي، ما في راحة، ما حيكون عندك راحة. دي من أخطر الحاجات. حتى وانت قاعد فاضي مخك شغال تحلل وتتوقع وتخمن. يا اخوانا مراقبة الناس موت، مراقبة الناس هم، مراقبة الناس دي ألم وجع. ياخد ممكن تقعد أربع ساعات ثلاثة ساعات انت بتفكر بس زي ما قالت تريزا قبل شوية هنا ويعمل، يعني كلام صعب. حتى وانت قاعد فاضي مخك شغال تحلل وتتوقع وتخمن، تخمين وتوقع صعب. ثلاثة، بتفقد السيطرة على مشاعرك. كلمة منهم تطلعك السماء، كلمة تنزلك الأرض، مزاجك بقى في إيده. يعني حياتك دي يعني بقت جوطة، بس عبارة عن خرمجة، عبارة عن لخبطة كده يومية، وممكن تضيع لا تقدر تنوم. تقلب بيجاي تقلب بيجاي، تطلع تمشي تشرب شاي تشرب قهوة، كل المشروبات الممكن تشربها، بس ده شغال في هم. بتفقد السيطرة على مشاعرك، بتنسى نفسك، شغلك صحتك علاقاتك الثانية كلها بقت في المرتبة الثانية. ليه؟ ليه ده يا عزيزي المستمع؟ ليه ده يا صديقي المستمع؟ ليه ليه ليه, ليه انت تعبان؟ ليه تخسر شغلك؟ ليه صحتك تنزل؟ ليه تضعف؟ يعني ليه علاقاتك الثانية كلها بقت في المرتبة الثانية؟ علاقتك مع ربنا، إنك تصلي، إنك تمشي الخدمة، إنك تمشي الكنيسة، إنك تمشي حياتك مع الناس التانين، اهتمامك بأولادك، اهتمامك بزوجتك، اهتمامك بصديقتك، اهتمامك بنفسك، ده كله يبقى في المرتبة الثانية لأنك أنت في حاجة تانية شغلك. الاستنزاف، بتراقب عشان الخوف وبتفضل عايش في التوتر، تكون متوتر، تكوني متوترة جدا جدا. مراقبة الناس موت هم، بتموت هم، ودي صعبة ودي مؤلمة. عشان كده شجعك يا عزيزي المستمع يا صديقي العزيز إنك ما تراقب الناس. إذن صباح الخير وتحية طيبة لكم صباحية من راديو سمر في ختام الأسبوع، وأتمنى أسبوعك ما فيه تعب زي ما إحنا بنتكلم فيه وإنت بتراقب الناس وإنت بتراقب الناس. أجيفي لو إنت بتسمعينا، أجيف لو إنت بتسمعنا من الصباح، سيب مراقبة الناس، أنسى إنك تراقب الناس. فكر في نفسك، فكر في ظروفك، فكر في خطواتك، فكر في الخطط بتاعتك، فكر في دعوة ربنا لك. سيب الناس في حالة، سيبوا الناس في حالهم، خليه يسووا دارين يسووه، حيزيدوا شنو وحينقصوا شنو منك. هل أنت بتشاركهم في هما بيعملوا؟ لا. بتدفع لهم قروش؟ لا. بيدوك قروش؟ لا. طيب أنت تعبان ليه؟ أنا تعبان ليه؟ لا بديوني قروش ولا بدفع عليهم قروش، أنا تعبان، مخي تعبان، صحتي تعبانة، بسيب حاجات كثيرة. أنت ليه؟ ذات اللي أنت قاعد تنقل وقال وقلنا بتاعت إنك أنت بتراقب الناس وتجيب وتعمل شلة وتعمل تخسر قروش في الـ في الـ في الإنترنت بتاعك، والواي فاي يستنزف، وموبايلك ذاته بطاريته، عيونك توجعك، خشمك يوجعك، ليه بتراقب الناس؟ ليه بنراقب الناس؟ أخليكم في فاصل كده، نطلع نتنفس شوية، نكتب كم خطوات كده بالنسبة لمراقبة الناس. ولو أنت قاعد والموضوع ده شغلك، الموضوع ده يعني جاء في مكانه، جاء في زمنه، جاء في وقته، إنه أنا أكيف من تعبي. وفعلا ممكن تكون تعبان، وفعلا ممكن تكون أنت موجوع جدا جدا من مراقبة الناس، يعني أنت تعبت. ليه؟ لأنه ضيعت زمن، ضيعت وقت، وخسرت حاجات، وممكن تكون فعلا حاجات مفيدة جدا في مراقبة الناس. حنطلع فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا ما تمشوا بعيدين.
1: الدنيا ماشة والحياة ما بتقيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيقيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك، مهما تلاقي ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية، غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكون واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.

من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: يا مساء الخير، يا نهارك سعيد عزيزي المستمع. صباح الخير للناس اللي انضمت لنا مؤخرا، وتحية لكل زول بدأ معانا المشوار لغاية هسي، وشكرا شكرا شكرا لكل زول كتب، لكل زول قال رأيه، لكل زول أضاف لنا، لأنه صراحة نقطتك إضافة قوية جدا جدا، لأنه يعني بتصحح مفاهيم كثيرة في مراقبتنا للناس. ما تبخل علينا برأيك، ما تبخل علينا برأيك، قوليه وأكتبيه، ده بيساعد أخوك، بيساعد الآخرين على إنه ننتبه وإحنا بنراقب الناس. إذن دائما ذكركم برقم التواصل 0539-76-56-35-9 عبر الواتساب. الرقم ده أنت ممكن تشاركنا، تقول لنا، تكتب لنا رأيك وأي مقترح وأي فكرة عندك. أذكركم بأنكم تحملوا تطبيق راديو سمر، موجود على جوجل بلاير، وموجود على كل المتاجر المختلفة، على أنكم أنتم ممكن تحملوا التطبيق. إذا تستخدم الآيفون أو بتستخدم الأندرويد ممكن تحمل التطبيق ده وتشاركنا برأيك، وانت بتفتش علينا ده متذكر اسمنا راديو سمر. الحملة بتاعتنا ما زالت مكملة، كيف نعيش، ودي من المواضيع المهمة جدا في الأيام دي، لأنه بترجع علينا وبتذكرنا الكثير جدا جدا. وأذكركم بأنكم ممكن تمروا وتزورونا على الصفحة بتاعتنا وتشوفوا الريلزات اللي بتتكلم عن الموضوع ده بياد طرق بياد شكل، كيف نعيش، حملة مهمة جدا بتساعدنا كثير الأيام دي. خليني أخذكم كده في جزئية دي في الصفحة بتاعتنا، ونشوف الصفحة فيها شنو وشنو الحلقات بتاعت الأسبوع. أذكركم بأنه أنتم ممكن تسمعوا الحلقات دي، ممكن ترجعوا لها، لكل الناس اللي ممكن تخش تطبيق راديو سمر ممكن تسمعنا، والحلقات دي ممكن تكون على اليوتيوب، ممكن تسمع على الساوند كلاود بطريقة مختصرة جدا جدا، يعني ما فيها الكلام الكثير، ممكن تسمع ساعة ونص. فأنت يعني لو حملت تطبيق راديو سمر أكيد ده هتقدر توصل لهم. للناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، أهلا بكم وتحية طيبة، وإنتوا في بيوتكم يا أخوانا ممكن تسمعوا راديو سمر صوت وإنت موجود في البيت، ده على الساتلايت. للناس اللي بتستخدم دايما ساتلايت، أو يعني ممكن تحول من خلال الريموت بتاعك تحويله للراديو، أو يعني لما تقلب الترددات العادية بتاعتك اللي أنت بتسمعها على النايلسات، أنت ممكن تقلب موجودة في الريموت بتاعك على الراديو، ممكن تسمعنا عبر الساتلايت وفي تردد أنت ممكن تسمعنا أو تنزله وتتابعنا. إحنا راديو، وأذكر الحاجة تاني أنكم ممكن تسمعنا على الراديو لأنه ده موجود على الابليكيشن بتاعنا. سريعا أخذكم كده شنو الموجود في الصفحة بتاعتنا. في ريلز نزلوا مبارح الجميلة أنجي، وعنوانه شنو هو مصدر سلامك، كيف نعيش السلام. مهم جدا زي ما قال المسيح، سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم وأعطيكم أنا. نعم السلام مهم، أسلم على الناس وكل شيء، لكن السلام الداخلي هل أنا عندي ليه ولا لا؟ لأنه إحنا في عالم متغير وفيه الكثير جدا جدا. أتمنى إنه الناس تخش وتشوف الريلز ده فيه شنو. وما زال البودكاست جميل، بيكمل لسه وفيه بدايات أو يعني جزئيات مهمة مع سمعان والبش مهندس رأفت مكمل. أنت ممكن تسمع البودكاست ده جرعة وعي، وفيه كلام جميل جدا جدا برضو عن السلام، يعني هتلقى المواضيع متسلسلة كده ومكملة مع بعض. حلقة أمس دكتورة كاميليا وترنيم، موضوع كان جميل، ليه بنخاف من رأي الناس؟ وده جزء من المراقبة بتاعت الليلة وأول حلقة بتاعتنا. دارين نراقب، دارين نسمع، دارين نشوف الناس بيقولوا عننا شنو، كلام كثير جدا جدا. ليه بنخاف من رأي الناس؟ دي حلقة كانت جميلة، ممكن ترجعوا لها. شنو بريحك وبيسعدك؟ علاقتك بالله بتعني لك شنو؟ ده جزء من البودكاست الجميل جدا اللي ممكن تسمعه. كيف نعيش؟ ودي حلقة أول مبارح. كل حاجة في الحياة عندها تمن، شنو التمن اللي انت دافعه؟ ما في شيء من غير تمن. وكمان الحلقة بتاعت زميلة إيناس وعفوا أستاذة رشيدة وأيمن إسماعيل، الواقعية والتقبل والسعي، والحلقة دي كانت جميلة، أتمنى أنكم ترجعوا لها وتشوفوها. في ريلز كمان، شنو هو هدف وجودك؟ ده ريلز جميل. كيف نعيش برضو، وده الحملة بتاعتنا، الريلز ده ممكن ترجعوه، ترجعوا له وتابعوه مع إنجي. أعمل شير، خش الفيديو ده وشوف الكلام اللي فيهم. في كمان بودكاست جميل جدا ومكملين فيه مع الزميلة إيفا، لو تحب تقول حاجة واحدة يعني كويسة تلقاها في السماء هيشنو، كايس تلقاها في السماء هيشنو، سؤال مهم جدا جدا وممكن نشوف الحياة. وأيضا في حلقة الإيمان الموروث التدين الشكلي، فكر وأفهم الإيمان علاقة ما عادة. الحلقة دي يعني فيها كلام قيم، دكتور الشيخ كميل مع رشيد، الحلقة دي كانت جميلة، ممكن ترجعوا لها وتسمعوا وتتابعوا. في ترانيم احنا نزلناها بصورة، وترانيم جميلة جدا جدا، ويعني انت ممكن كمان في الصفحة تتابعها وتسمع. في ريلز جميل ايضا انتم ممكن تسمعوه، ما عارف تقبل وين، مهما كان سؤالك في اجابه، مهما كان سؤالك في اجابه، مع الريلز جميل مع دكتوره سمر. ويعني صفحتنا ما شاء الله فيها الكثير من الريلزات، ممكن ترجعوا لها. الاتزان بين قلبك وعقلك، وين الاتزان؟ والحلقه دي كنت انا فيها ودكتوره كاميليا ايضا في الاسبوع ده. الحل وين؟ وفي حلقة بداية الأسبوع كانت مع الأستاذة رشيدة، هل الحرب غيرتنا ولا كشفتنا؟ هل الحرب غيرتنا ولا كشفتنا؟ والحلقة دي كانت مع أستاذنا جاكسون ورشيدة. إذن ده الأسبوع بتاعنا، ودي الرحلة بتاعتنا الأسبوعية. وأذكركم تاني أنكم ممكن ترجعوا وتستمتعوا وتتفرجوا وتسمعوا وتشاركوا، تكتبوا لنا رأيكم، وإنتوا محملين تطبيق راديو سمر كل البرامج دي بتنزل لك، ولما تعمل لايك وتعمل فولو وتفعل الجرس كل المواضيع دي بتكون عندك لحظة بلحظة، يعني بتجيك الرسالة لكل موضوع يعني بينزل في الصفحة وكل حلقة بتنزل. بس حمل تطبيق راديو سمر من جوجل. دي الرحلة بتاعتنا الجزئية الثانية في الحلقة، وجميلة جدا جدا، وأتمنى إنكم ما تمشوا بعيدين. نخش للأصدقاء، نرجع للرسائل ونرجع نشوف جزء ثاني في الحلقة، لكن خليني ابتدي بصديقتنا الأستاذة ثريا أم هاجر. ثريا أم هاجر، صباح الخير عليك وتحية طيبة، مبسوطين جدا بوجودك معنا، وننتظر مشاركتك في موضوع الحلقة. ليه قالوا من راقب الناس مات هما؟ ليه؟ وهل صحيح اللي بيراقب الناس بيموت هم ولا لا؟ الأم الفاضلة نجاة دستة بتقول صباح البركة والنعمة هيثم، قالت مراقبة الناس ممكن تكون مرض، نشوفهم عشان نقلدهم، وكلام صحيح، نموت بالهم، عمل شنو، جاب شنو، مش وين، وأنسى نفسي وهمي. مرضى بتتفقوا معاها ولا لا؟ انتوا رايكم شنو، مراقبة الناس مرض ولا لا؟ آدم بشير والبشير بيقول صباح النور ليكم التحية، من اشتغل بالناس ما تهمن، الانشغال مسؤول عن نفسه. ربنا قال عليكم بأنفسكم ولا يضركم من ضل. يا آدم تحية ليك وشكرا ليك. من اشتغل بالناس ما تهم. شكرا لك يا آدم. وصديقنا العزيز جمال ويلسون، صباح الخير عليك يا جميل، وتحية طيبة ومرحب بك في صباح جديد وفي ختام الأسبوع، وأتمنى لك أسبوع كان شيق، أتمنى أنه أيامك كانت جميلة. صديقنا جمال ويلسون بيقول شنو؟ بيقول صباح الخير أستاذ هيثم، مرحب بك. بيقول موضوع اليوم رائع ويستحق النقاش. أصبحنا مجتمع يحب المظاهر والغبار. المظاهر والغبار، الغبار ده بس أنا ما يعني جميل الفكرة ده، يعني الغبار ده يعته. يجب أن نتوقف عن قياس قيمتنا من خلال مقارنة بالآخرين. استوب. فالتفاخر بالقول أنا أفضل من فلان، أو قبيلتي أفضل من قبيلة فلان، أو أصلي ومكاني ومكانتي أفضل من غيري، لا يجعل الإنسان أعظم شأنا، بل إن المبالغة في التقليل من شأن الآخرين من أجل الشعور بالتفوق عليهم قد تكون أحيانا انعكاس لشعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان. أنت ما حاسس بأمان، أنت ما حاسس بالأمان. لا أحد يختار القبيلة أو الأسرة أو المكان الذي ولد فيه، ولذلك لا ينبغي أن تكون هذه الأشياء سببا للتعالي أو الإنقاص من الآخرين. تمام. قيمة الإنسان الحقيقية تظهر في أخلاقه وتواضعه واحترامه للآخرين، وفي الأثر الطيب الذي يتركه في حياة الناس. فلنخفف من المقارنات ونقلل من الأحكام، ولنردد ولنزيد من التشجيع والرحمة والتواصل الإنساني. أبروك. قد تكون كلمة طيبة أو مكالمة هاتفية أو سؤال صادق كيف حالك سببا في تخفيف حمل ثقيل عن إنسان لا نعرف حجم المعركة التي يخوضها في داخله. مظبوط. شوف الكلام الختامي، الكلام الجميل. الحياة قصيرة، الحياة قصيرة من أن نضيعها في إثبات إننا أفضل من الآخرين. فلنقضيها في أن نصبح أفضل مما كنا عليه بالأمس، وأن نترك وراءنا أثرا من المحبة والإحترام والخير. برافو عليك، برافو عليك يا جمال ويلسون. قعدت الكلام. حنموت هم ليه؟ ليه انت حتموت هم؟ ليه انت ميت هم؟ ليه انت مريض بالهم؟ حياة قصيرة. قال انت بتعمل فيه ده، حياتك قصيرة زي البخار، بيظهر قليلا ثم يضمحل بينتهي. فالأثر الجميل انت حتتركه في الناس ده شنو؟ الله عليك يا جمال، وكل الحب والاحترام لك. تعالوا نشوف رسالة الزنجي. بيرجع الزنجي بيقول بجد يا أستاذ هيثم الموضوع مهم جدا، لأنه مراقبة الناس أحيانا ما بتكون حب استطلاع بس، بل ممكن تكون نتيجة مقارنة شك أو خوف أو فراغ داخلي ولا خطر أو فراغ داخلي. والأخطر إنه الإنسان ممكن ينشغل بحياة غيره لدرجة ينسى حياته وهدفه. والأقوى من كده، ما كل حاجة بنشوفها في حياة الناس هي الحقيقة الكاملة. بعد ده موهوم، بعد ده خادع نفسك، بعد ده يطلع كذب، بعد المراقبة والتعب ده كله، بعد ده كله يطلع ده ما الحقيقة، ما ده الهم ذاته، ما ده الموت ذاته في نفسه. نحن بنشوف الظاهر فقط، وما بنعرف المعارك والظروف اللي بتخفيها النفوس. احنا بنعرف، انت ما بتعرف المعارك الجوه. انت بتهتم بالناس. انت ما عارف هم ماخدين يا تو حرب، هم بيخوضوا يا تو حرب، بيخوضوا يا تو، فدي مشكله في حد ذاتها. لذلك الحكمه راقب نفسك قبل ما تراقب الناس، واصلح حياتك قبل ما تحكم ما تحاكم حياه غيرك. خلي بالك، انتبه للكلام ده، لانه الكلام ده مهم جدا جدا. استاذ نجلاء ابراها، شكرا لك يا صديقي العزيز الزنجي. يا زنجي يا اخي انت زول رهيب، انت زول خطير جدا جدا، وبصراحه يعني نعم الصديق للاخ البشمهندس ساردس. نتمنى ان هو بيسمعك، واتمنى ان هو بيتابع في الحلقه. يعني بنقول له انه عندك صديق عزيز، يعني انت عندك زول ما شاء الله يعني كله حكم وكلام جميل. نجلاء ابراها الاستاذه بتقول شنو؟ ربنا بيقول محبه ابديه احببتك، لاجل ذلك قدمت لك الرحمه. فانا اذا لي مكانه خاصه عند الله ومميزه جدا، وده يخليني واثق من نفسي، فما في حسد ولا غيره، بل اسعى دائما لتقديم افضل ما عندي، واترك الخلق لخالقه. سيبوا البشر للخالق، سيبوا الناس لربنا، سيبوا الناس في حالة، سيبوا الناس في حالة، سيبوهم يعملوا الدارين يعملوا. انت تعبان ليه؟ انت تعبان ليه؟ مضيع زمنك في شنو؟ وكمان صديقة رشا، تحية طيبة ليكي وكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في صباح بلدنا. نرجع سريع ونشوف الأخبار المتنوعة، ونرجع للناس الجميلة اللي بتتابع الأسبوع ده. أكيد أسبوع كان حافل، وده جزء تاني مهم يعني من الحلقة، ده جزء مهم جدا في الجزئية الباقي لنا في الحلقة. ويعني الانطلاقة القوية السمحة، وكل فريق بيبدع، كل فريق سيبه في حاله، وكل نادي سيبه في حاله يعمل الدار. ما تراقبوا المنافسة طبعا شرسة، يعني للناس اللي بتتابع ريال، والناس اللي بتتابع برشلونة، والناس اللي بتتابع أرسنال، والناس اللي بتتابع مانشستر سيتي. المهم القرعة بعدين أو بعد شوية، في قرعة مهمة جدا جدا لأبطال أوروبا. فالقرعة دي حتوري الناس حتعمل شنو، منو حيلاقي منو. فيعني أبرد كده وهدي والنفوس تهدى، عشان شنو؟ الناس تستمتع بأبطال أوروبا، والناس اللي حتشاهد القرعة الليلة. الأمر اللي ممكن يكون جميل، الناس كلها مبارح تابعت مباراة ريال مدريد، الغلب فيها 4، مبابي جاي فيها هاتريك، ويعني في يعني الشهية مفتوحة، لأنه يعني مثلا ينافس على لقب هداف البطولة أو هداف الدوري الإسباني. انطلق الدوري الإنجليزي الأغلى في العالم، ده طبعا كلامه تاني، ويعني المنافسة شرسة، الفرق الصادم مولع نار. تشيلسي بيعود من بعيد، مانشستر يونايتد بيخسر، السيتي بينتصر، وتوتنهام بعد مباراة صعبة بينتصر. يعني في يعني منافسة كده بدت في الجولة الأولى والثانية، وأي مباراة بتخسرها في الجولات دي بتخسر منك قدام. ويعني المدربين اتغيروا، يعني سيتي غير مدربه، تشيلسي غير مدربه، إلا أرسنال ما غير مدربه. يعني الدوري الإنجليزي شغال بيغلي بيغير، وفي تغيير لعيبة وانتقالات وكلام كثير جدا جدا. ما زال موضوع الفاريز لسه عامل مشكلة بالنسبة لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، هو حيمشي ولا ما حيمشي. نتمنى أنه الدوري السوداني ينطلق، نتمنى أنه عودة الملاعب، عودة الفرق في الدوري السوداني، عودة قوة المنتخب. نتمنى أنه السنة دي يعني نشوفه هو مختلف، حتى نشوف الأندية بتاعتنا الهلال والمريخ وباقية الأندية بتاعتنا. في مشكلة حقيقة نفسية حاصلة للامين يامال، يمكن لأنه عنده بعض أصدقائه القريبين جدا جدا بيسيبوا النادي، ودي حاجة يعني بيقول على إنه صحته أو حالته النفسية متدهورة، لأنه أقرب الناس ممكن ليهم بيعيشوا معه السعادة والحركات اللي بيعملها في الملعب بعد إحراز الهدف. يعني بنشوف في نجوم معينة، وإنت لما تجيب هدف حتى هو قاعد في الاحتياطي، في حركة أنتم بتشتركوا فيها، في رقصة بتعملوها أنتم الاثنين. أوروبا تتراجع عن مقاطعة كأس العالم. شنو اللي حصل بالنسبة لرئيس اتحاد كرة القدم فيفا؟ وفي تراجع حصل يعني، لأنه مفترض يحصل حاجات كثيرة جدا جدا. الدوري الإيطالي انطلق وكل الدوريات انطلقت، والناس بتنتظر أبطال أوروبا على إنه شنو حيحصل في أبطال أوروبا. ده بخصوص يمكن سريع للجولة دي. ومسؤول أوروبي بارز لا مستقبل لرئيس اتحاد الفيفا، بيقول كلام كلاوديوس شافير رئيس رابطة مسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم، قال الكلام ده. في صفقة قياسية، المغربي بعودي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، رقم قياسي يعني، في مبالغ ضخمة تم دفع لانتقال نجوم من فريق إلى فريق. ويمكن يعني أيضا في تصفيات أوروبا في فريق يمكن يكون صاعد، لاسيك يقصي سيلتيك بريمونتادا تاريخية في دوري أبطال أوروبا، ودي مباراة ممكن الناس بعض الناس يمكن تكون يعني شاهدتها وتابعتها. يعني دي سرعة كده يعني لأخبار متنوعة كده سريعة، ويمكن الناس بتتابع من داخل الملاعب وتتابع خلال القنوات الرياضية المختلفة، ودي حاجة ممكن تكون مهمة جدا جدا في رحلتنا الصباحية. إذا خلونا نرجع للمستمعين، خلونا نرجع للحلقة بتاعتنا ونرجع لموضوعنا وللناس اللي بتتابعنا في العشرة دقائق الباقية لختام الحلقة، وسريع نشوف موضوعنا الجميل. تحية لكم وإنتوا بتتابعونا في الصباح في الجولة بتاعتنا المتنوعة، أخبار شوية مشينا على الصفحة بتاعتنا والحلقات بتاعت الأسبوع، لكن الموضوع بتاعنا المهم، ليه بنراقب الناس أصلا؟ شنو الهدف من مراقبة الناس؟ ليه أنت بتراقب الناس؟ ليه حياة الناس بتهمنا للدرجة دي؟ ليه حياة الزول اللي أنت بتراقبه، ليه حياة الزول اللي أنت بتراقبيها مهمة للدرجة دي بالنسبة لك؟ رأي الناس فيني ليه يسيطر علينا؟ دائما دي مشكلة، وممكن ده يشكل حياتك، وده ممكن يعني يبرجل الخطط بتاعتك في الحياة، لأنه أنت بتعتمد كتير جدا جدا على رأي الناس فيك. كم قرار في حياتك أنت اتخذته لأنك أنت مقتنع؟ كم قرار أنت اتخذته لأنك أنت مقتنع 100%؟ وكم قرار أنت اتخذته خوفا من كلام الناس؟ خوفا من كلام الناس، عشان كده رأي الناس فيني ليه بيسيطر علينا. المقارنة ممكن تسرق منك حياتك، المقارنة تسرق تسلب تشيل منك حياتك. منو قال إنه طريقك مفروض يكون زي طريقه؟ منو الأوهمك؟ منو الغشاك إنه حياة فلان مفترض تكون زي حياتك، أو حياته مفترض تكون زي حياته؟ منو قال لك؟ منو قال لك ظروفه مفترض تكون زي ظروفك؟ منو قال لك إنه طرقه ممكن تكون زي طرقك؟ منو قال لك؟ عزيزي المستمع، رأي الناس فينا ليه مسيطر علينا؟ دي واحدة من أخطر الحاجات. مرات بنكون عارفين نحن دارين شنو، لكن بنتراجع عشان الناس هتقول شنو. عايزين نبدأ مشروع، الناس هتقول شنو؟ والكلام ده أنا قلته قبل كده في الأسبوع الفات. عايز تغير مجال شغلك، الناس هتقول شنو؟ عايز تتزوج، الناس هتقول ده منو اللي أنا اتزوجت ده؟ دي شنو اللي أنت بتحبيه ده؟ ده منو اللي أنت قاعد تحبه؟ ليه أنت مرتبطة؟ ليه أنت ماشي مع الزول ده؟ ليه أنت بتلعب مع؟ ليه ليه ليه ليه؟ ماذا تتزوج؟ برضو الناس عندها رأي، ليه دار تقعد بدون زواج؟ واوا كلام كتير جدا جدا. يعني لو خليت حياتك مربوطة بكلام الناس، أنت هتحتاج تردي ناس ممكن ما ترديهم. والكلام ده مهم جدا جدا. المشكلة إننا أحيانا بندي رأي الناس سلطة أكبر من اللازم، لكن ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هتضيع نفسك، هتسرق حياتك. عشان كده النقد ممكن يفيدك والنصيحة ممكن تنقذك، لكن ما كل رأي حقيقي وما كل زول عنده رأي في حياتك عنده الحق يقررها، عشان كده في فرق كبير أسمع كلام الناس وبين أعيش بكلام الناس. أسمع كلام الناس، أحترم رأي الناس، أشيله فوق راسي، لكن ما أعيش بكلام الناس. أسمع، فكر، ميز، وبعد ذاك أنت قرر. فلا تخافوا منهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن. متى واضح في الكلام ده؟ الفكرة إنه الخوف من الناس مرات بيخلينا نخفي حقيقتنا ونعيش صورة ما بتشبهنا. هيستعلن، هيتكشف لك الحقيقة. إذن النقطة الثانية والمهمة، المقارنة بتسرق منك شنو؟ مش بس بتخليك أنت زعلان أو أنت تعبان أو أنت عيان، لا، ممكن تسرق منك حياتك. لأن كل ما تشوف زول، كل ما تشوف زول أحسن منك، كل ما تشوف زول سبقك، كل ما تشوف زول نجح أحسن منك، بتحس إنك أنت متأخر. تشوف زول عنده قروش تحس إنك أنت زول فقير مفلس. تشوف زول ناجح تحس إنك أنت زول فاشل. تشوف زول متزوج تحس إنك متأخر. وكمان تشوف زول مسافر تحس إنه حياتك واقفة. ليه؟ منو قال لك طريقك مفروض يكون زي طريقه؟ منو أقنعك مرة تانية إنك أنت وهو مفترض طريقكم يكون واحد؟ الله ما نسخك من الزول داك، ولا أنت منسوخ من الزول داك. كل زول بظروفه، كل زول بطرقه، كل زول ربنا خلقه بطريقة مختلفة. عشان كده كورنثوس الثانية بيقول لأننا لا نجرؤ أن نعد أنفسنا بين قوم أو نقيس أنفسنا على أنفسنا. عشان كده كتاب مقدس واضح بنبهنا من قياس أنفسنا بالآخرين، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا عزيزي المستمع. أنت ما عارف الزول ده بدأ من وين، أنت ما عارف الزولة دي بدأت من وين، أو أنت ما عارف الزول ده بيمر بشنو، وما عارف التمن الدفعه عشان يوصل للمكان الدائر أنت توصل له، الدائر أنا أوصل له. أنت ما عارف الزول ده دفع شنو، أنت ما عارفه دفع شنو. وأخطر حاجة في المقارنة إنك ممكن تنسى النعم الموجودة في حياتك لأنك مركز في الحاجات اللي عند الزول الثاني، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. والنقطة المهمة الدارك تنتبه لها وتحس وتفكر فيها، ربنا ما خلق الناس بنسخة واحدة. ربنا ما خلق الناس نسخة واحدة. في زول بدوه بدري، في زول ربنا رزقه بدري، في زول اجتهد، في زول تعب، في زول بدأ متأخر، في زول بدأ بدري، في زول فكر بدري، في زول يعني اجتهد، في زول ثابر، في زول كافح، في زول غامر، في زول لدرجة إنه عمل مستحيل عشان يوصل، في زول طريقه سريع، في زول طريقه طويل. لكل أمر تحت السماء وقت، كل زول عنده وقت، كل زول عنده الحاجة اللي بيقدر يعملها. عشان كده لكل مجتهد نصيب، وكل ما يزرعه الإنسان يهو أيضا يحصد. أنت زارع شنو يا أخوي؟ هل أنت من الناس اللي بتبكر؟ هل أنت راضي عن الحياة اللي أداك لها ربنا؟ هل أنت راضي عن الحياة اللي أنت عايشة؟ داك بيختلف منك ودي بتختلف منك، موازيننا ما كلها واحدة. طيب كيف نعيش بدون ما نموت هم؟ كيف أنا وإنت نعيش بدون ما نموت هم؟ ده الموضوع المهم. عشان كده لازم يكون في قرار عملي بالنسبة لحياتي، لازم يكون في قرار واضح بالنسبة لي. أعرف إنه طريقك مختلف، أعرف إنه طريقك مختلف. ما مطلوب منك تكون نسخة من زول تاني. أنت ما مطلوب منك تكوني نسخة من أي زول. الحاجة دي مفترض تطبيقها في حياتك. أنا ما زي فلانة، أنا حياتي أولادي كل ده مفترض ما يكون زي أي زول تاني. نجح غيرك ما معناه إنك أنت فاشل. ليه أنت بتعمل مقياس ده؟ الحاجة الثانية، وقف المقارنة، استوب أمنع المقارنة، أجيف من حاجة إنك تقارن نفسك بالآخرين. كل ما تلقى نفسك بتقول شوف فلان وين وصل وأنا وين، غير السؤال أنا الليلة وين مقارنة بزول الكنت أمس. قبل كم سنة أنت كنت وين وهسي أنت وين، امبارح كنت وين والليلة كنت وين. أرجع لنفسك، فكر في نفسك، شنو الجديد الآن أضفته، شنو الآن مفترض أعمله. المقارنة مهمة جدا جدا بالنسبة لنفسي، دي المقارنة الوحيدة المفيدة. اتعلم بدل ما تحسد لو شفت زول ناجح، بدل ما إنك تكون شايل هم ليه هو وأنا لا، بدل ده يكون دي الصيغة بتاعتك شنو ممكن أتعلم منه. ما تحسد، ما تحسد الناس، ما تحسدي إذا أنت ما قاعد تشتغل على نفسك، ما تحسد زول إذا أنت ما قاعد تتعب، ما تحسد وتغير في حق زول وإنت ما عامل حاجة لنفسك. الحياة دي اجتهاد، الحياة دي مغامرة مكافحة، الحياة دي ربنا وجدك فيها عشان تعمل وعشان تثابر وعشان تنجح وعشان تكون الزول الدائر ربنا أنت تكون. ربنا عنده لك شيء عظيم.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين. يرويها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب أن لا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟

0: بدل عيسى في جلسته وقال لها:
1: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
2: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
1: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
1: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
3: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
1: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
1: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
1: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
4: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
1: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
3: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:

0: إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
1: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، وقال عيسى للذين آمنوا به:
0: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
1: أجابوه:
2: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
1: أجابهم عيسى:
0: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
1: أجابوه:
3: أبونا هو إبراهيم.
1: قال لهم عيسى:
0: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له:
4: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
1: قال لهم عيسى:
0: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
1: قال الناس:
3: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
1: أجابهم عيسى:
0: أنا ليس في شيطان.

0: هما عيسى.
1: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي فرآه وابتهج.
0: فقالوا له: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ الخمسين بعد؟ قال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا دايما في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد. والحلقة دي جميلة، والحلقة دي مهمة جدا، بتتكلم في قصة مهمة، بتتكلم عن كاس الفضة المفقود. يعني شنو؟ دعوة لك تسمع سفر تكوين الأصحاح 44.

ونمتنسيت دي كفال أربعة وأربعة من كتاب مامت نلتهاجي من ري يوسف أزيمة ستات بعدات من الستة تنريو بديل حوهو بستات التمزة وغلنوش بنيامين وحريمة بستات بعدات قلة ترفو عزا وكم سيركاين دات تمسلا كم أترفيو انري كلمت رئينا يوسف بع البسر وبع الحكمة بع الفطانة كمعلا وفكر سليم كمعلا قلو انري كبهيلتن دي لترفو بخطة وبستات ندى ساعتتا كم لترفو كم ودا وكم سيركاي دات تمسليو كم أترفيو من نوم انري واللاما يعبو كم أتحزنت انريا لكن أجل فتيهو بزح ستات ساعتتا كجل فتي مؤامرة لقبت انريال. اوكي

rubutat kafal 44 wa yusuf wakila dar amara wa belayu shawalat tasab nabramila asikka isra wa fiddat orohomka dibab fashwalu kiraya wa hare lakasike lafiddiyat dibab fashwala nush musilla fiddatu laawul lashirnay kiraya kakamma yusuf belayu tawada ودول صبحة إجلسب أدوغو من دنسو إجلي جيسو أزمو منو ولكن من مدينة فجروان بيلو يوسف إجلا وكيلو بيليو أجيتك لسبع عري ودول تعرب بوم بلوم إجل مسنيت إبكيت فديكم جلمي لكاست لمنباي ستبا ويت علم قيب لتنفع با سرقكم لو ديكوما مكرتا ككم عر يوم نفس لزعت بيلا يوم كبيلو من باي قلمك إنا لبل من إنا وكين أكبر كلا يودو حنا لفدت لديبا أفكا شوالاتنا ركبناها من بلد كنعان بلسناهاتكا وقلمي فدت أو ذهب من دار من باكا انسرك أي من إنا أكبركا لكاسس أنح جورو إقليموتو وحناما أكبر منباي إنجبي وكبيل يوم اتفقنا كما بيلكوما تقبا لكاسس لتتركب باكو جبريا جبي ولا بعدام تبرؤو كأوروهم كا أجيت شوالو اتأرد كرا وكستيو كلا وكيل تفتيش استبدا وبشوال لعبي أمبتا وبشوال لنقوش كلاسة ولكاسد بشوال بنيامين ركبايا ولباسهم ساطروا وشوالاتهم اتأدوغوم سعنوا واسكا مدينة أقبلوا ويوسف لسا دي بدار على ويهوذا وحوو حين أقبلوا قدميه التارد هربطوا كيوسف بيلا يوم لو ديكوما ميتا انتم يتأمروا اناس كم سليه ابعلم كيب لجركم كشف كيهوزا اقل منباي من يبلو وقفو نتهاجي ونفسنا قفو نبري ربي جريمتنا فدها كأزي حنا ولا كاست ركبت جورو اكبر منباي حنا كيوسف بيلا حاشا وكلا كنا يقليده لا إناس لكاست ركبنا مسلو هتوتو بس لجبرية جبي انتم لاتا بسلامة أسك أبوكم جيسو كيهوز أسكو قدما وبيليو منباي بمعروفك جبركا زعت إقليبل أجزئلو وإد جبركا يتحرك انت السلطات سنة فرعون إن انت منباي أكبر السالة أب أو حبكم كنبي أب دقلل بنا وول نوش اتعبيناه لولديو بو وحوه توفى كهتو بنو ترفى من أمو وابوه فتيو كأجل أكبركا تبي إجل رأيو أمسو كأجل منباي إمبيلو لحسان أبوه إجل حدق يقدر ومن الحدقو أبوه ميت كأجل أكبركا تبي حوكم دنوش من يمسي جوكم دول حاري تتجاكي تقبو كوان أسك قبركا أبوية أقبلنا بقول منباي أسألناه كأبونا بيلينا أقبلو وقالي مونت زابو كأمبيلو كين إجل نيجيس ينقدر لحونا لنوش من يلهلقونا جلا قصة إناس إقل نقبا ينقدر حونا باكنا من إيل حدر كقبركا أبونا بيلينا انتم فقدو السيكي كلوت وال كم والدتية أوروهم من قوية فقرة وكارما إبي واسك أزي عن إيكاريكوتو كإلي من نسو منيه ومن لتأزي ديب إبريه كم إبكم إميت ودوني كاز أسك قبركا أبويه
منك قبل مبلح حسان تنفاسو غوري الحسان تو كل حسان كم يهلا وان لرئي ديب إبرو إبحسريب إقل يموت جلا قبركا دمين حسان أنا إقل أبويا إبيلو من يبلو سودكا عمريا كلو إتحاك عدوي إقبي كمان باي إترجي إنسر إقل إتاكي إقل زمنية وقبر إقل من باي إقل إقبا بدال حسان وهتو مسلحو إقل عقبل أجز إلو كمان كهو أسك أبويا عقبل والحسان باكي انديكو انا ابويا اتحسار قلير ايه يكهد

ونما التنسيتنا يوم دي بكفال 44 قنت هاجيتو دي بالكفال اللي يوسف ستات بيدتكم ودا إن ريو تسل ستاتو لسلفيت يقلحو جساستكم تهما يوم وشمعونكم سبتا أسكو بي بنيامين مسو رينا وزي من ري خطات بيدتك با كاست لنايو لمستقبل لترات بل كاست وتا فنتيت كاست لقبت وقدرت علم الكيب لبل نتبهل علت عندنا سأوا تقراب با وهم لنوش يقل لك راوا أمر يوسف تقراب بنيامين كراوا وإن دفقروا من مدينة أسك كانعان عند العقابلو ما تلاكيت ما سأوا بيلوم انتم سيركات انتم بطارو وسيركات عند بيلو لكاست لنايا فدت لنايا منبانا لسعر كامل ليكم وتمنى كاليتو وهتا المقيب لترئي كاستا عند بيلو هاقو وعروهم وبلسوهم وحر يوسف لتفتشو كمبيلا وهتوم احنا سب بريئين وسب أشراف هنا ينسرق سرقين أمر احنا سب سني وسب عقول هنا وسب شرف هنا احنا سب نظيفين هنا عند بيلو تهاجو وحر يوسف لتفتشو منع بسب كنوش بيلو بيلا وفتشو منع بيهم سب كنوشهم ولا كاست دي بقراب بنوشهم دي بقراب بنيامي تركبت وتكم سيركاي كم سبتا ان ريه ويهوزا كم قل جالق لكم حزا وانت أكانو تقبر كم بيلا يوم كم بيلا إن ريه ويتوم وبيلا أبونا العبي بديل لعوه العبي لبادي واللي هو من أم الأقباء وأبوسا لفتيو أمبالهم أنك عبال أبونا دي بتقلناه بحسرة وبهم وبقم قل يموتو كي تيدينات إلا كم بيليو يهوزا إن ريه ومن يتقبي أنا دي باكانو قل تقبر بيليو وتبي ألسا ديبو هنا نفر بعد لكاستنا لإساركا إن التجرم انت بري انت وهنا مجرم نفر بري ديبا كان مجرم إن السر اند بيلا بلساتو وانا لنفر لكاسك ركبكو باكن ديكو بعد يأسر انتم سلامتكم وسقعتكم عبلو بيلي يهوذا بحديث ترجيو وبيليو انا قل ابويه وعد هبكو لحسام من يبلس اتا كانو قل تقبر هلا قليه اجل قل ابويه وعد اتيكو وبيلو لحسام من يبلس انا ديبا كانو اتقبر وقدم كشاك في قبي وبعد عدا أسك ديما دمين يبهلو كدي أكانو أنا أتقبر وأبوني ناس عبيتو وتقبر النتو أزي يبقام قلي يموت عند بينا تهاقي وبيليو وانت بيلكنا حكم أمزو ودل رأيو تيلكنا وامز أنا هوكا أنا أمبي لنوش أبوه يتلقو لكن انت تيلنا أسك حكم لنوش يمسكم بقاكي تبطر بيلكنا كامز أنا هو ذل جرا ليتي دينا بيليو يهوزا وابونا بيلينا جيسو وعقبلو ونا وكل زابو وانا غلسو قلل اي قدر مبلا لحوية يمسكو من قبي مبلا حوية ننوش من قبل اتغلسو قلب تاري قدر ومنا كان فقرا ولباسو شرطتا وبيلينا وبيلا ازيما لولي لنوش نسوكم وسك ميت تحم قلت كريتو بيلينا واتسكو من قبل مبلا حونا لنوش هتو ابقام قلل يموتو بيلو وبيليو أزي منبايها حدقني لهزان تبا كان هزان أنا قلت قبر وهتو مسلح حول عقبل أنا قفق أسك أبويا عقبل مبليه بيليو ولا شر ولا مكروه ديب أبويا لذكره ولا مدرت ابن تاكيق الرأي يكهل عند بيليو تاقة بنا ما تنسيتنا ديب كفال 44 لريناه يوسف ستاتكم ودا بلستات الله هو لنوش لمن أمت الليو ودراحيل يقل لامسي كم حزا ولا ستاتكم ودايا إن ري وكم ساركم دا التمسلا كم بلسيو ولحوكم ترجو وبيلو أم بل اللهسان لنوش تسكبونا من قبل أبونا الدقلناه وبهم وبقم قل يموتو بيليوم بيلو وبنيامين من ينمس مسنا أبونا تغسق النبترين قدر ويهوز البدير لدامنا العلا وانا الحزام من يملسي ديما بالعداك قبي وشاكبتك قبي لبيليو سن الجالة قل يوسف وبيليو ديب أكانو قبرني قبر قل فرعون قلت باو قلكا لكن يوسف أنا بري ديب أكان مجرم ينسبت لكاستنا لركبنا باكوليتاتو لقلنا السر اند بيلا بلساتو ويهوز اند الجالة نسمعو وانا تقص أبويا قلب طريق قدر مبلا حسان وأبويا بهم وبقم قل يموتو وانا مدرت نتذكر اند تذكر ديبو قل رأيو قدر اند بيلا كم رمكيو وكم جالة انريه كا ديب كفال 44 ستات يوسف قل بنيامين قل أترف كم ساركاين دات تمسلا قل سبطوك باكو سبت حزا لكن قبلا يهوزا لبدير دمنيو وقل أبوه أنا مسو ومن يمسو دي باكانو تقبر لبيليو اتورطت تمكرا
وتو دولوي كمعلا تيب أكانو قلت تأثر ولتقبر لكن لا أما سير ولا قبرنت يرك بيوم.

انبوتت كفال 4:4 ويوسف وكيل دار أمرا وبيليو شوالات تسب نبرا ملا أسك عسرا وفدت أوروهومكا ديباب فشوالو كريا وحري لكاسكي لفديت ديباب فشوالا نوش مسلا فدتو لعول لشرناي كريا ككما يوسف بيليو تودا ودول صبحا إقلسب أدوغو من دنسو إقلي جيسو أزمو من نوم ولكن من مدينة فقروان بيلو يوسف قال وكيلو بيليو أجيتك لسبع الري ودول تعرب بوم بلوم إجل مسنيت إبكيت فديكم جلمي لكاست لمنباي ستبا ويتعلم قيب لتنفع با سرقكم لو ديكوما مكرتا ككم عر يوم نفس لزعت بيليوم كبيلو منباي قلمك إنا لبل من إنا وكين أكبر كلا يودو حنا لفدت لديبا أفكا شوالاتنا ركبناها من بلد كنعان بلسناهاتكا وقلمي فدت أو ذهب من دار منباكا انسرك أي من إنا أكبركا لكاسات سنح قورو إقليموتو وحناما أكبر منباي انقبي وكبيل يوم اتفقنا كما بيلكوما تقبع لكاست لتتركب باكو قبرية قبي ولا بعدام نتبرؤو كأوروهم كا أجيد شوالو اتأرد كرا وكستيو كلا وكيل تفتيش استبدا وبشوال لعبي أنبتا وبشوال لنقوش كلاسا ولكاست ديبشوال بنيامين ركبايا ولباسهم ساطروا وشوالاتهم اتأدوقهم صعنوا وسكة مدينة أقبلوا ويوسف لسا ديب دار على ويهوذا وحوو حين أقبلوا قدميه التارد هربطوا كيوسف بيلا يوم لو ديكوما ميتا انتم يتأمروا إناس كم سليه ابعلم كيب لجركم كشف كيهوذا اقل منباي من يبلو وقفو نتهاجي ونفسنا قفو نبري ربي جريمتنا فدها كأزي حنا ولكاست ركبت قورو اكبر منباي حنا كيوسف بيلا حاشا وكلا كنا يقل ايدي لا اناس لكاست ركبنا مسلو هتوتو بس لقبرية قبي انتم لاتا بسلامة اسك ابوكم جيسو كيهوز اسكو قدما وبيليو منباي بمعروفك قبركا زعت اقليبل اجزئلو وإد قبركا يتحرك انت السلطات سنة فرعون ان انت منباي اقبرو السالة اب او حبكم كنبي اب دقلل بنا وول نوش اتعبيناه لولديو بو وحوه توفى كهتو بنو ترفى من أمو وابوه فتيو كأجل أكبركا تبه إجل رأيو أمزقو كأجل منباي إمبيلو لحسان أبوه إجل الحدق يقدر ومن الحدقو أبوه ميت كأجل أكبركا تبه حوكم دنوش من يمسيقوكم دول حالي تتجاكي تقبو كوان أسك قبركا أبوية أقبلنا بقول منباي أسألناه كأبونا بيلينا أقبلو وقالي مونت زابو كإمبيلو كين إقلنيجيس ينقدر لحونا لنقوش من يلهلقونا جلا قصة إناس إقل نقبا ينقدر حونا باكنا من يلحدر كقبركا أبونا بيلينا انتم فقدو السيكي كلوت وال كم والدتي اوروهم من قوية فقرة وكارما إبي واسك أزي عن إيكاريكوتو كإلي من نسو من يه ومن لتأزي ديب إبريه كم إبكم إميت ودوني كاز أسك قبركا أبويه
منك قبل مبلح حسان تنفاسو قرل حسانتو كل حسان كم يهلا وان لرئي ديب إبرو إبحسريب إقل يموتو جالا قبركا دمين حسان أنا إقل أبويا إبيلو من يبل السودكا عمريا كلو يتحقق عدوي إقبي كمان باي إترجي إنسر إقل إتاكي إقل زمنيه وقبر إقل من باي إقل إقبا بدال حسان وهتو مسلحو إقل عقبل أجز إلو كمان كهو أسك أبويا عقبل والحسان باكي انديكو انا ابويا اتحسار قلير ايه يكهل

ونما تنسيت دي مكلسي كفال 44 من ري يوسف ناس بعد الفكر وبعد الستات كم على كم سلومة لأل الحزيق اللي ركب بعنف اندي يقبي بسركم وديال على ان ري وحوه كم اترفا حوه لفتيل على لمن امت اللي بنيامين كم اترفيو بل كم سيركا عند ودا ان ري ك بمسا مرات المفقر من اللي كفال اللي بسرنا آدمي أكان كمبو وحلكم لمسي إن رأيت الكفال اللي كيوسف إقل أترفوتحوه بحل فقرة ومسلو أترفيو ولاق الموادية إقل كيتن دي قبي لستاتو إقل سنيت وإقل فتي لوادية ستات كمعلت إن رأي أحبونا ما تنسيت أسك أبدكم بعيداتنا قبلكم دحن وسلام.

كمبوتات كفال 4-4 ويوسف وكيل دار أمرا وبيليو شوالات تسب نبرا ملا أسك عسرا وفدت أوروهومكا ديبا أفشوالو كرايا وحري لكاسكي لفديت ديبا أفشوالا نوش مسلا فدتو لعول لشرناي كرايا ككما يوسف بيليو تودا ودول صبحا إقلسب أدوغو من دنسو إقليقيسو أزمو من نوم ولكن من مدينة فقروان بيلو يوسف إقلا وكيلو بيليو أجيتك لسبع عره ودول تعرب بوم بلوم إقلمس النت إبكيت فديكم جلمي لكاست لمنباي ستبا ويتعلم قيب لتنفع با سرقكم لو ديكوما مكهتا ككم عر يوم نفس لزعت بيلا يوم كبيلو منباي إقلمك إنا لبل من إنا وكين أكبرك اللي يودو حنا لفدت لديبا أفكا شوالاتنا ركبناها من بلد كنعان بلسناهاتكا وقلمي فدت أو ذهب من دار منباكا انسرك أي من إنا أكبرك لك هاسط أنح قورو إقليموتو وحناما أكبر منباي إنقبي وكبيل يوم اتفقنا كما بيلكوما تقبع لكاست لتتركب باكو قبرية قبي ولا بعدام لتبرؤو كأوروهم كا أجيد شوالو اتأرد كرا وكستيو كلا وكيل تفتيش استبدع وبشوال لعبي أنبتا وبشوال لنقوش كلسا ولكاست دي بشوال بنيامين ركبيا ولباسهم ساطروا وشوالاتهم اتأدوقهم سعنوا وسكة مدينة أقبلوا ويوسف لسا ديب دار على ويهوزا وحو حين أقبلوا قدميه التارد هربطوا كيوسف بيلا يوم لو ديكوما ميتا انتم يتأمروا إناس كم سليه ابعلم كيب لجركم كشف كيهوزا إقل منباي من يبلو وقفو نتهاجي ونفسنا قفو نبري ربي جريمتنا فدحة كأزيحنا ولا كاست ركبت قورو أكبر منباي حنا كيوسف بيلا حاشا وكلا كنا يقليدي لا إناس لكاست ركبنا مسلو هتوتو بس لقبرية قبي انتم لاتا بسلامة أسك أبوكم جيسو كيهوز أسكو قدما وبيليو منباي بمعروفك قبركا زعت إقليبل أجزئلو وإد قبركا يتحرك انت السلطات سنة فرعون إن انت منباي أكبر السالة أب أو حبكم كإنبي أب دقلل بنا وول نوش اتعبيناه لولديو بو وحوه توفى كهتو بنو ترفى من أمو وابوه فتيو كأجل أكبركا تبه إجل رأيو أمزوه كأجل منباي إمبيلو لحسان أبوه إجل الحدق يقدر ومن الحدقو أبوه ميت كأجل أكبركا تبه حوكم دنوش من يمسي قوكم دول حاري تتقاكي تقبوه كوان أسك قبركا أبوية أقبلنا بقول منباي أسألناه كأبونا بيلينا أقبلو وقالي مونت زابو كإنبيلو كين إقلنيجيس ينقدر لحونا لنقوش مني لهلقونا جلا قصة إناس إقل نقبا ينقدر حونا باكنا من إلحدر كقبركا أبونا بيلينا انتم فقدو السيكي كل أطول كم والدتيه أوروهم من قوية فقرة وكعرامة إبه واسك أزي عن إيكاريكوتو كإلي من نسو منيه ومن لتعزي ديب إبريه كم إبكم إميت ودوني كاز أسك قبركا أبويه
من عقبل مبلل حسان تنفاس غوريل حسان تو كل حسان كم يهلا وان لرئي ديب إبرو إبحسريب إقل يموت جلا قبركا دمين حسان أنا إقل أبويا إبيلو من يبل السودكا عمرية كلو إتحاك عدوي إقبي كمان باي إترجي إنسر إقل إتاكي إقل إزمنيه وقبر إقل من باي إقل إقبا بدال حسان وهتو مسلحو إقل عقبل أجز إلو كمان قهو أسك أبويا عقبل والحسان باكي انديكو انا ابويا اتحسار قليل ايه يكهد

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن حياة موسى. هل سمعت عن حياة موسى قبل كده وعرفت إنه كيف عاش وكيف اتولد وين ولا لا؟ تعال نسمع الحلقة الثانية لأنه فيها تفاصيل مهمة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، سمات الغفران. يعني شنو سمات الغفران؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية المسيح والقائد الديني، إنجيل يوحنا 3:1-21. الموضوع ده فيه نقاط مهمة أرجو إنك تسمع له وتنتبه جدا لأنه هتستفيد منه.

0: شباب كيف؟
1: مساء الخير يا رباب.
0: سلام ياسين.
2: تمام الحمد لله، كيفك؟ تمام
0: والله. تمام
2: اخبارك؟
0: كويس كيف عاملين؟ اليوم ده الليلة يكون كيف؟
2: غيت باليوم المفتوح ده ما عارف يا اخنا، ها نمشي نعمل الدراسة ولا نمشي؟
1: اخنا ما نفطر يا
3: شوف ده كمان قاعد نفطر. انا في رأيي غايت اول شيء نعمل دراستنا كويس، وبعد ذاك نمشي الفطور، وبعد ذاك نحصل باقي الناس في اليوم المفتوح.
2: الله شرط يا اخوانا نمشي محل الفتة بعدين بعد ما نعمل.
1: لا لا شيء اساسي
0: على التفويض.
1: والليلة ما سكر البرنامج منه
3: الليلة السرب بس.
1: اوه اخونا سرب الليلة، شكل ابداعاتك واضحة.
0: فانا ببدا منو ولا يقرا لنا الليلة؟
2: ما في مشكلة، ممكن اقرا.
3: تمام.
2: قراءتنا في يوحنا 3:1-21. القراءة: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود، هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم إنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن لإنسان أن يولد وهو شيخ؟ هل له يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.

0: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تسحب. هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، لستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يحلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يحلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. أما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تصهر أعماله، إنها بالله معمولة.
1: كان آية جميل،
2: مقطع جميل،
0: شكرا يا شباب.
1: يعني جميلة جدا. منو يحكي لنا عن النص؟
0: أيمن حكاية.
3: أنا ممكن أحكي، يعني بحب القصص أنا. أوكي. بحسب القراءة أخوي صابر، إنه القصة دي عن واحد من الشيوخ أو رؤساء اليهود في الوقت داك، وهو جن المسيح بالليل قال له: سيد أعلم إنك أنت نبي وإنت جيت من الله معلما. قام المسيح قال له: يا أخي، ما في واحد يقدر إنه يدخل إلى السماء ما لم إنه يولد من فوق. الراجل قام احتار، قال له: يا أخي، أنا زوج الشيخ كبير وراجل كبير في العمر، كيف أنا ممكن يتولد من فوق؟ قام بعد ذاك المسيح قام قال له: أنا الحق الحق أقول لك إنه أي واحد ما بيتولد من الموية والروح ما حيقدر يدخل ملكوت السماوات. لأنه قال له: يا أخي، الزول اللي بيولده من جسد هو جسد، والزول اللي بيولده من الروح هو روح. قال له، قام ضرب له مثل، قال له: يا أخي، زي موضوع الرياح، هي تجي من محل وتمشي لمحل والزول ما بيكون عارفة حصل كيف. قام تاني نغمدوس سأله، قال له: كيف ده يكون؟ يسوع قال له: نحن قاعدين نتكلم بالحاجة اللي نحن بنعرفها، وانتوا ما قاعد تقبلوا الشهادة بتاعتنا. لو أنا كان قلت لكم الأرضيات، الحاجات الأرضية، انتوا ما بتؤمنوا بها، وكنت أجي أقول لكم الحاجات في السماء، انتوا كيف هتقدروا؟ ما في واحد صعد للسماء إلا قال له: هو الإبن النزل من السماء.
2: وكمان قال له يعني زي ما رفع موسى الحية في البرية، كمان ابن الإنسان حيترفع، عشان ما في زول ويهلك الناس، أي زول أمان بيه عشان ما يهلك ويكون عنده الحياة الأبدية. وبعد ذلك قام وراه الآية، يعني حكى له وقال له: يا أخي، الآية بتاعت لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وقال له: الله ما رسل ابنه عشان يدين العالم، لكن رسل عشان يخلص العالم من خطاياه.
3: وبعد ذلك كمان يعني مواصلة الكلام اللي قاله هيثم، إنه الله ما رسل المسيح أو هو ابن عشان إنه يدين العالم، بس عشان إنه جاي يقدر يخلصهم. وجو الرأو شنو هي الدينونة؟ قال له الدينونة إنه في نور جاء للعالم، ورغم ده كله الناس حبوا الظلام أكتر من النور.
2: بالضبط.
3: قال أي واحد بيعمل السيئات تلغائيا حيعمل شنو؟ يكره حاجة اسمها نور. والزول اللي بيعمل الحسنات هو اللي بيحب النور، والزول بيعمل السيئات ده هو بيكره النور وما قدر يجي للنور لأنه عارف لو جل النور أعماله كلها بتكون مفضوحة. لكن قال اللي يعمل الحاجة الكويسة هو اللي بيجي للنور عشان أعماله تصهر إنه كلها هي من الله معمولة.
1: جميل
0: جميل.
1: كان النص ده جميل جدا. بعد دارين نشوف يعني الله وين في النص ده.
2: بيظهر في العدد الثاني هذا جاء إلى يسوع هنا وقال له يا معلم نعلم إنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل أن لم يكن الله معك. نشوف بيظهر اسم الله هنا مرتين في المقطع.
3: يعني أنت قصدك يا هيثم إنه
2: نقديموس
3: إنه جاء شهد المسيح إن أنت معلم لأنك أنت جيت من الله. الحاجات اللي أنت دي تسويها
2: ما في زول بيعملها،
3: ما في زول إلا فعلا هو يكون جاء من الله.
2: بالضبط.
1: برضو الله ظهر هنا في الآية 5 من قال أجاب يسوع الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ده برضو الله ظهر هنا بيليت.
3: يعني ظهر ملكوت الله وكيف الإنسان ممكن يدخل لملكوت الله صح؟ ما لم إنه يولد من الماء والروح.
0: في آية 16 اللي هي الآية المشهورة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هنا بنشوف إن الله يعني هو أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يعني الله هنا ظاهر.
2: برضو في الصبر في العدد 3 لما المسيح رد له وقال له الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. هنا بيظهر إنه لو الزول ما اتولد من فوق ما حيقدر يشوف ملكوت الله.
1: برضو هنا في آية 17 من قال أنه لم يرسل الله ابنه إلا إلى العالم ويدين العالم. يعني برضو الله ظهر هنا بالحتة دي. يعني وهو يقول لنا ما رسل ابنه عشان يدين العالم
3: لكن رسل عشان يخلص العالم صح؟
1: نعم.
3: زي الله هو عمل الفكرة يعني.
2: وبكمل معه في 18 برضه وبقول إنه الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم الله باسم ابن الله الوحيد.
1: تمام.
3: في الآية 21
2: في الآية 21 برضه
3: آخر آية قال إنه الزول بيعمل الحق أو الشيء الكويس يجي للنور عشان أعماله تصهر إن هي معمولة بواسطة الله. يعني هنا بيتكلم لنا عن العمل الكويس زي إنه المصدر بتاعه هو الله.
1: تمام. في النص يعني ظهر الله في إتات كثيرة جدا ورينا الآن يعني دارين نشوف الإنسان وين في النص
0: ده من القوة واضح مثلا في أول أول عدد كان إنسان يعني نقدم ذا هو إنسان مهما هو كان يعني الرئيس لليهود لكن في النهاية هو إنسان.
3: في تاني مثلا هو بيتكلم عن المسيح يتكلم عن الولادة إن أي واحد يتولد من مولود من جسد هو جسد يعني هو اللي هو مولود من الروح وروح رغم إنه مثلا هو قصد الولادة بالروح اللي هو شيء تاني لكن مولود بالجسد ده هو في النهاية
0: إنسان
3: هو الإنسان العادي.
2: وبيظهر كمان في العدد 14 وبيديه بيضرب له المثل كما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغى أن يرفع ابن الإنسان. يعني موسى هنا بيظهر في مثل مضروب حتى بتاعت التشبيه يعني للنقطة اللي كان داري يوصلها له.
1: وبرضو هنا ظهر لما قال نيكوديموس قال كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ؟ يعني برضو إنسان ظاهر في الحتة دي
2: كمان شيخ
3: زوج كبير في العمر. في الآية 16 الجبال ذكرها الصعب يتكلم إنه إن الله أحب العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أمين. الله أحب العالم طبعا اللي هم الصدقاء. الله أحب البشر اللي هم أو الإنسان الموجود في الأرض. يعني بعد ذلك تكلم في الآية يعني تكلم عن شخصين صح، واحد بيعمل أعمال شريرة ما بيحب النور يخاف يتدسى من النور عشان أعماله ما تتفضح، واحد تاني بيعمل حاجات كويسة عشان كده بيحب إنه يجي في النور. عشان شنو في النهاية؟ عشان إنه يوري إنه الحاجات الكويسة اللي هو بيسوي فوق دي المصدر الأساسي بتاعه هو الله، يعني ما بشر.
1: نعم. وبرضو دارين نشوف مثلا في الحتة دي كان في الآية 6 يعني قال المولود من الجسد. هل هو هنا طبعا بيقصد الإنسان؟
3: ايه صح
1: كويس. بعد دارين نشوف يعني كيف النص يغير نظرنا عند الله،
3: نظرتنا عن الله. اتكلم النص ده وضح لنا محبة الله صح، انه الله كيف هو دبر. ويمكن برضه نحن تكلمنا في الحلقة الفاتت في الحلقات الفوق لو لاحظت انه من بدينا الدراسة دي دايما نشوف الله بيخطط ويدبر. وفي والحاجة الحلوة زي ما قال امبارح زي ما قال في الحلقة الفاتت اخوي صابر انه السنتر او زي تحس انه هو الانسان، الله بيعمل كل شيء لاجل الانسان. يعني حتى الله برضو في يوحنا 3 ده كل في اللي احنا قريناه وحصل المقطع ده انه زي انه المسيح هيجي مع نيقوديموس بيتكلموا، لكن الفكرة الأساسية أنا بحس إنه هو الموجودة في الآية 16 إنه أحب الله العالم. عشان كده ربنا جاب الله جاب بذل ابن الوحيد عشان ما يهلك كل
0: زول. إضافة لكلامك يعني إحنا ما بنقدر نجي لله من نفسنا، يعني أنا لو اتحدى إن أنا أجي لله ما بقدر، لكن يعني أنا بحس إنه قديم وزع الله عمل فيه عشان كده هو قام جاء جال المسيح. أي لسه فيه حياة إنسانية إنه شنو يعني جاء ليلا لأنه خايف من منصبه وخايف من كده. يعني في النهاية الله عمل فيه لحد ما جاء ويجسم حتى في حواراته، يعني كان من حيث إنه الإنسان فيه كان بيحاول يصارع إنه لا يا أخي أنا زوج الشيخ كيف أولد بنا، لكن في النهاية هو الله عمل فيه لحد ما جاء. فالله هو اللي بيحرك، يعني الله هو السنتر زي ما قال أيمن، هو اللي بيحركني.
3: النقطة الثانية شوف الأسلوب اللي استخدمه المسيح عشان يوصل له الفكرة بتاعت
2: أسلوب حواري بسيط، يعني
3: حواري بسيط. إنه المسيح عارف إنه ده زول رئيس يهود، زول معلم يمكن يكون بتاع الرجال الدينيين
0: مكانه
3: يعني جاب أسلوب، حتى الأسلوب ما أسلوب اللي هو الدينونة ولا الأسلوب اللي إنك أنت ما فاهم يا أخي. قال لي يا أخي ينبغي أنك أنت تلنف كيف أنا ماشي معه في الموضوع لحد ما وصل لي في النهاية الفكرة. واتخيل معي كان يقول لا من البداية بس الدول آية 16 هكذا أحب الله، لو ما قبلت الله في حياتك أنت أنت ممكن درج الدين أوريدي فاهم الدين وفاهم كده أنت بتتكلم في شنو، لكن شوف المسيح
2: بدلها بالتسلسل
3: بالضبط كده لحد ما وضح له الصورة لحد ما وضح له الفكرة لحد ما جابه في النهاية يا اخي خلاص بس من خلال كده
2: بالضبط.
0: يعني انت عايز تقول لي انه الله بيتعامل مع الزول حسب يعني مركزك مرات ذاته، يعني حسب فهمك، يعني ما بيقلل من شأنك انت كمنه، لكن بيخاطبك انت في نفسك. يعني ده نيقوديموس لانه هو زول عالم وعارف دين، زول عنده مكانه في المجتمع. المسيح ما قام يعني ما جاب له الايه كده برجله كده، لكن مش معه بالراحه حسب فهمه برضه.
2: يعني حتى في كيف يمكن الإنسان أن يولد هو الشيخ يعني هو كان الفكرة صعبة جدا إنه هو يتخيل. يعني سؤال يعني ممكن أحير أي زول لو قال لك يا أخي تتولد من فوق تاني يعني أرجع بطن أمي ولا كذا، لكن المسيح كان حكيم يعني، ودي حكمته دائما في ردود الأمثال وردود الأسئلة بتكون صعبة، لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد. الحق الحق أقول إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.
1: وأنا دائرة أقول برضو هنا يعني الغاية الرب رسل ابنه لما قال أنه لم يرسل الله ابنه للعالم ليدين العالم بل يخلص به العالم. يعني هنا الله رسل يعني ابنه عشان يخلص الناس من الخطايا. هنا برضو يعني بيكون بالتغيير النظرة هنا أو نظرتي بالتغيير يعني بأنه اليسوع جاء عشان يخلص العالم.
3: فهم جدا وأرباب أنا بس أمين تأييد للفكرة بتاع أرباب ويمكن للكلام حسوا قلناه الله هو البدا. آي صح سلام الله هو البدا صح. يعني زي ما قال صابر إنه ما أنا ببحث عن الله وما أنا بعمل بكل ما عندي لكن الله رسل الله. دي نقطة مهمة جدا إنه يمكن في بعض الأفكار والمعتقدات الثانية إنك أنت تسوي عشان تخش إنك أنت تسوي عشان تلقى الخلاص، لكن لا، الفكرة الكتاب إنه الله عمل لأجلك بس أنت أقبله، أقبل الشيء اللي عمله الله لأجلك.
2: ما رسل يعني الحاجة الجميلة في يعني قريب للنهاية في 17 بقول له الله ما رسل ابنه عشان يديننا. يعني ممكن يكون في في في قضاء أو في رؤساء ممكن يكون أولادهم قاسيين يحكموا الأرض بطريقة، لكن الله رسل ابنه عشان يوري محبته وعشان الناس عشان الناس يقدروا يقبلوه. دي واحدة من الحياة اللي بتكون مهمة في تغيير فكر الإنسان لمحبة الله، زي ما قال إيمان في البداية إنه الله ما رسل يسوع عشان يدين العالم لكن عشان يديهم الخلاص وكذا.
1: تمام. يعني برضو دارين نمشي يعني ماذا علمنا بالنص؟
3: كيف إنه النص ده غير نظرتي عن الإنسان قصدك صح؟
1: هذا ده ما خلصنا. ماذا تعلمنا بالنص يعني؟
3: نحن خطاء محتاجين لخلاص أو محتاجين نقبل عمل الله لأيننا إنه زي ما ذكر.
0: أنا بشوف برضه إنه النص بيورين إنه يعني الله ما جاي هنا عشان يديني أنا أو ما رسل المسيح عشان يديني، هو يعني رسل المسيح لأنه حبا في في فيني أنا ذات، أنا الإنسان الكلي خطيئة وإنسان يعني ما بيستاهل، لكن بعد ذكر هو يعني جاء عشان يحبني أنا أيمن أرباب حيسم كده كلنا. فده نص قوي صراحة، نص قوي جدا.
1: وأنا برضو يتعلمنا بأنه نيقوديموس يعني كان يبحث يبحث الحقيقة وكان جاء لليسوع عشان يعني يلقى الإجابة في كمية من الأسئلة هو سأله. فده أنا أشوف بأنه تعلمت من النص.
3: يعني مهما أنت وصلت، يمكن أنا بعيد برضه أو تكمل كلامك يا أرباب، مهما أنا وصلت كمية من الإدراك والمعرفة ما حقه أن أنا أقول خلاص أنا نيقوديموس رجل دين زول معلم بتاع الشريعة. هم برضه بيبحث مستحال الزول الفعلا المتواضع والزول الفعلا الدري يمشي لقدام ده هو الزول الما يحس نفسه أنه اكتفى، أنه طول الوقت يبحث.
2: وبعلم كمان يا إيمان أنه مهما وصلت المرتبة وصلت المنصب بتاعك معرفتك للحاجة مهما تكون قيمة وغالية بيخليك أنك يعني تعرف أكثر، يعني زي ما أنت قلت تبحث عن الحقيقة المفترض أنك تعرف. وكمان في النص حاجة عجبتني جدا في 20، في عدد 20، لأنه كل من يعمل السيئات يبغض النور. يعني طول ما إحنا بنعمل الشر ما بنحب نعمله في ضوء النهار، ما بنقدر نعمله فيه. لكن الإنسان اللي بيعمل السيئات دائما بيحب الشيء المخفي، بيحب الحاجة المبتصر. لكن عكس الإنسان اللي ممكن أعماله تكون واضحة وبتكون في النور دي بتفرق. لكن طول ما إحنا بنعمل في السيئات بيورينا الكتاب إنه بنعملها في الخفاء. يعني دي حاجة بتكون مهمة جدا بالنسبة لنا، يعني نتذكر إنه مهم كل شيء يكون واضح في حياتنا عشان ما يعني يكون دينون علينا أو كده.
1: طيب ممكن نسمع الترنيمة؟
3: الترنيمة على من الليلة؟
2: أنا مجهز لكم ترنيمة الليلة.
3: الله يحفظك رايت
2: كويس.
1: نسمع ترنيمة.

0: بالبيل كان ترنيمة جميلة شديد.
1: ما قلت لكم يا أخوان، أنا قلت لكم وريتكم.
2: ده صدفة قوية ده.
1: جبتها منين ده؟
2: نجري بس.
0: حديثنا كان جميل. منو يصلين علينا؟
1: قبل ما نصلي يا ريت نتذكر إن نشارك ناس تانيين.
0: أيوة.
1: حتى النقطة البسيطة اللي احنا تعلمنا حاجة كده نحكي للناس أو نتكلم عن الحاجات اللي بنتعلمها كل يوم.
2: لا إن شاء الله. إن شاء الله.
0: بعد ده منو صلينا صلوات
2: الظهر؟ لا ناي طلع معه الترنيمة ده
3: ممكن.
1: ربنا إلهنا بنشكرك لأنك أنت إله حي. رب ما في يوم أنت خفيت نفسك عن أنك تشهد عن الحقيقة بتاعت محبتك للإنسان، لكن يوم ورا يوم يا رب تفتش على الإنسان عشان توري الحقيقة بتاعت الخلاص ومحبتك. ورغم أن يا رب كثيرين بعيش يا رب في بعد عنك، لكن قدر ما هم بعد يا رب أنت بتبحث عنهم عشان توريهم الحقيقة بتاعتك. شكرا لأجل الرسالة اللي علمتنا إليها عن نيقوديموس وعن الحياة اللي يا رب ممكن كل إنسان يلقاها ويكون عنده نجاة من الدينونة ومن الغضب. وشكرا يا رب لأجل رسالتك لنا في اليوم. آمين.
3: أحس الفتة ولا نمشي اليوم المفتوح طوالي؟
2: لا لا عم الفتة أول يوم المفتوح مش الجاي واحد براي جدا وزاره
1: ناكل فتة
0: فتة ما ينتهي يعني نمشي ناكل فتة اول هاي وبعدين
1: نمشي لحضر اليوم وبعد نمشي
3: اوكي
1: يلا
0: يلا
3: يلا.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك. أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم، ونتمنى أنكم يا رب تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، وكان يومكم يعني جميل وفيه المزيد من الإنجازات والنجاحات. بنقول تحايا وسلامات لكل زول قاعد يسمعنا، إذا كان داخل أرض الوطن العزيزة الحبيبة أو خارج الوطن، بنقول لكم سلامات وتحايا جميلة مسائية بتجمعنا بكم ومعاكم على رحاب المحبة. نتمنى عزانا أنكم تقضوا معنا وقت جميل وطيب، وانتم بتتابعونا وفي يعني برنامجنا اللي بنقضيه معاكم ساعة سمر اللي نتابع فيها ترانيم روحية ونستمتع بها، وكمان بنتناقش ونتحاور ونتونس في مواضيع مختلفة. يا سلام، تحايا لسوداننا بلدنا الحبيبة، بلد النيل، يا بلد الحكايات والذكريات، بلد الأمهات اللي بيدعوا دائما من قلوبهم، وللآباء اللي بيشيلوا المسؤولية، وللشباب كمان بيشيلوا الأحلام الكبيرة. بنرسل لكم سلامات من القلب، حبابكم وأجمل مساء عليكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة، ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

وفي الأمسية دي كمان بنقول يعني خلونا نفتح قلوبنا أعزائنا المستمعين للأمل، لأنه مهما كانت الأيام أتعبتنا لسه في بكرة، والبكرة الجاي دايما بيكون أجمل. ولسه كمان في دعاء في قلوبنا إنه يا رب يصلح حالنا ويصلح حال بلدنا الغالية السودان، ولسه ربنا كمان قادر يعمل حاجات جديدة في حياتنا وفي بلدنا. مساءكم سوداني أصيل مليان محبة وذكريات جميلة، وإن شاء الله يا رب مساءات مليانة سلام ومحبة وعافية. تعالوا أعزائنا المستمعين نستمع الأولى باقتنا الجميلة جهزنا لكم، وأكيد تحايا جميلة من الفريق العامل وكمان مني أنا إيناس إسماعيل. بتمنى لكم أمسية جميلة وطيبة ومعزية مع الترانيم والتسابيح الروحية. مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام على البدايات الجميلة، البدايات اللي فيها الحيوية والألحان الشجية اللي دايما بتلمس قلوبنا وتطربنا روحيا. شكرا للقسيس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة دي، وأتمنى إنكم فعلا أعزائنا المستمعين تكونوا استمتعتوا بها، وإذا عايزين تسمعوها مرة تانية اكتبوا لي وقولوا لي إنه عايزين نسمع ترنيمة نزلتها من علاك من القس فيلمون حسن. راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لكم الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، وانت اذا بتسمعنا على الابليكيشن وحاب تنزل قناتنا نزلها باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلقانا على النايل سات. اذا حبابكم مستمعينا، ودي كانت بدايتنا، وتعالوا مع بعض برضو كده في فاصل نستمع لترنيمتنا الثانيه ونرجع نواصل. خليكم قريبين اعزائنا المستمعين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

حبابكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد، واتمنى انكم فعلا تكونوا اتباركتوا من خلال الترنيمه اللي احنا سمعناها مع المرنم عبد الله كوش. يقوق القمر عشان يديك جميل الحان، يدندن لك ويسبح اسمك الانسان، عشان انت اله ريدة وريدك جوا في الوجدان. طبعا اكيد شكر وتقدير للمرنم وللكاتب كمان على الكلمات والالحان الجميله والرائعه. ولسه احنا مستمرين اعزائنا المستمعين، حيكون عندنا المزيد من الترانيم الروحيه، خليك معانا وما تمشي بعيد. وبرضو حابين الليله في الامسيه دي نتناول موضوع يمكن نكون تشجعنا به قبل كده، احتمال من خلال اللايفات او من خلال اجتماعاتنا المختلفه او برامجنا اللي احنا يعني بنحضرها. فيمكن الموضوع ده دائما بتعبنا واحنا دائما بنفكر فيه كتير، فعايز أقول لك كده تعال معانا في مشوارنا المسائي ده، نشوف عايزين نتكلم عن شنو. ما حديكم العنوان لكن أكيد أنتوا حتستنبطوا العنوان من خلال حديثنا والسرد بتاعنا. في حياتنا اليومية أعزائنا المستمعين بنسعى كتير وبنخطط وبنجتهد وكمان بندعي وبنجري ورا حاجات يعني اللي كنا بنتمناها تحصل، ويمكن مرات الحاجات دي بتحصل ومرات بنسعى من كل يعني قوتنا وبرضه الحاجة تكون ما بتحصل وبالطريقة اللي احنا عايزين إنها تحصل بها. وهنا بيجي السؤال، هل السعي براه بيكفي ولا في حاجة اسمها كمان قبول معاها؟ إذن يعني كده عنوان الليلة موضوعنا يمكن تكون عرفته من خلال الكلمتين اللي أنا قلتهم، السعي والقبول. طيب السعي هو إنك تعمل يعني العليك، والقبول إنك ترضى بالنتيجة اللي بتجي خاصة بعد ما عملتها العليك. والاثنين متناقضين، الاثنين يمكن ما يكونوا متناقضين سوري، لكن بالعكس يمكن أجمل حاجة في الحياة إنك تسعى بقلب يعني مليان أمل ومليان كمان شغف، لكن في النهاية تخلي قلبك مطمن إنه ربنا اختار لك، يعني سواء اختار يعني الحاجة دائما بتكون صالحة بالنسبة لك، وإحنا مرات بنشوفها إن هي ما صالحة لنا، لكن يعني على حسب رغبتنا وعلى حسب مبتغانا مرات بنشوف إنه بتختلف الحاجات في إنها تتحقق.

في الموضوع ده الليلة دارين نتكلم عن الفرق يعني بين إننا نستسلم ونقول المكتوب مكتوب. كثير بنسمع العبارة دي وبين إننا نسعى يعني بجد واجتهاد وبعدها يعني نتعلم كيف نقبل النتيجة بدون ما نكسر روحنا يعني في لوم وفي حسرة ليه حصل ده وليه أنا عملت كده. لكن خلونا نقول في الأمسية دي أسعى لكن ما يعني أتعلق بالنتيجة لدرجة أني أنسى أنه في رب موجود مدبر كل الأمور. إذن أعزائنا المستمعين دي مقدمة بسيطة كده عن موضوع حلقتنا وحديكم مساحة عشان تكتبوا وتقولوا رأيكم برضو في الموضوع ده. لكن حابة كده أديكم يعني مساحتكم في أنه تختاروا الترانيم اللي أنتوا حابين تسمعوها في الأمسية دي وكمان إضافتكم وتعليقكم لموضوع اليوم وبرضو إذا عندكم يعني أي تجربة شخصية أو مثلا مشاركة عايز تشاركنا بها أكيد عزيزي المستمع أن إحنا مستعدين نستقبل رسائلك وكمان مشاركاتك على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل. خلوكم معنا أنا أحمد أكيد حنستمتع بسماع الترانيم.

شكرا لمرنمتنا الغالية والعزيزة علينا جدا جدا نانا أحمد على صوتك اللي دائما فعلا ينعش الروح بالكلمات الروحية الجميلة. ودائما يعني المرنمين ديل بيعبروا لنا عن تجاربهم وعن محبتهم وعن قدر شنو يعني ربنا كان واقف معاهم. عشان كده كل ترنيمة بتحكي قصة مختلفة عن التانية. عشان كده بديكم دعوة أعزائنا المستمعين إنكم تكونوا موجودين معانا عشان حنستمع لكثير من الترانيم الروحية اللي بتحكي اختبارات مختلفة جدا جدا. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا الليلة، عايزين نشوف يعني بدل ما يعني نتشعب في أمثلة كثيرة وما نعرف مثلا جوهر الحديث عن السعي والقبول، عايز أقول لكم مثلا السعي، لما نتكلم عن السعي غالبا يعني بنفتكر أنه السعي هو أنك يعني تبذل كثير من الجهد عشان توصل للحاجة المعينة اللي أنت دايرة. لكن لو يعني لو وقفنا كده شوية مع نفسنا ممكن نكتشف أنه في سؤال أعمق، أنا بسعى عشان شنو؟ وليه بسعى؟ عشان أثبت يعني إني هل أستحق الحاجة دي ولا غيري بيستحقها؟ لأنه مرات عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة الحاجة بنسعى عليها ما بتكون هي الغاية الحقيقية. ممكن أكون بسعى لوظيفة لكن في داخلي داير أثبت إني ناجح، أسعى لعلاقة لكن في داخلي داير أثبت إني محبوب وجدير بالاختيار ده، أسعى للإنجاز لكن في داخلي داير أهرب من إحساسي إني ما كفاية. وهنا السعي بتحول من رغبة جميلة لمحاولة مستمرة لإثبات الذات. وعشان ده الفشل يعني دايما بيقعوا فيه ناس كتار. لكن عايز أقول لك إنه الليلة أنا وإنت عايزين نحول نظرتنا ونغيرها تجاه السعي، يعني نشوف الحقيقة يمكن الليلة تكون مختلفة شوية. عايزين نشوف انه النتيجه ممكن تقول انه يعني مثلا باب ما اتفتح او انه يعني توقيت معين ما كان مناسب لي او كان مناسب الاثنين سوا، يعني انت بكون مثلا تكون محتار في ده وانه الطريق ده ما كان طريقك، لكن يعني ما عندك يعني حق انك تقيم الحاجه دي او يعني تشوف انها هي فعلا مناسبه لك ولا لا. دائما بتكون مشوش في انك تختار ولا ما تختار، ودائما يعني في الحاجة التشويش ده بيجي من شنو؟ لأنك أنت دائما داير تثبت لذاتك أنك أنت زول ناجح أو في علاقة أنك أنت زول مرغوب أو في شغل أنك أنت زول ناجح زي ما ذكرنا في الأول. عشان كده عزيزي المستمع محتاجين نراجع علاقتنا بالسعادة، هل نحن بنسعى من باب الطموح ولا من باب الخوف؟ هل يعني بنسعى أو بنمشي وراء حاجة نحن فعلا دايرينها ولا وراء حاجة المجتمع أقنعنا إنه ده لازم يكون الحاجة اللي نحن دايرينها؟ مرات إحنا ما بنكون دايرين الحاجة دي لكن عشان المجتمع شايف كده فأنا بمشي وراها وأثبت للمجتمع وإنه أنا أي الحاجة دي أنا أكيد حنجح فيها وإنتوا إذا شايفينها كده خلاص. لا، إحنا الليلة عايزين نشوف، لأنه ممكن الواحد يعني قضى عمره كله بيجري ولما يصل يكتشف إنه كان بيجري وراء يعني صورة لحياة ما اختارها بقلبه. يمكن السعي الصحيح ما يكون معناه لازم أصل، يعني ممكن يكون حامل العلي وأبذل جهدي لكن ما حخلي النتيجة هي المقياس اللي بيحدد قيمتي. أسعى عزيزي المستمع لكن ما تتعلق بالسعادة يعني بدرجة كبيرة جدا جدا. ليه؟ لأنه مرات يعني النتيجة اللي بتيجي منها قاعد تكون صعبة جدا جدا. وفي حاجة تانية ممكن تسعى وكمان يعني تخلي التوقعات والنجاح أنه ربنا هو يكون البقودك فيهم. عشان كده عزيزي المستمع عايز أقول لك خلي السعي يعني يكون فيه معرفة روحية عميقة، أنا بسعى لأنه عندي حلم وعارف أنه ربنا حيحقق طموحي وأحلامي دي، وأنا متوقع دائما الخير ربنا داري يعمله لي. إذن اتفقنا أنه حتى الحاجة اللي ما بتحصل أكيد هي للخير، ربنا شايفها لي أنا للخير. إذن أعزائنا المستمعين وإحنا لسه ما زلنا بنتكلم في حديثنا عن السعي والقبول، خليك موجود معانا وأكيد حنتشارك وحنتحاور وحنسمع مع بعض تعليقات جميلة ومشاركات يعني شيقة من المستمعين. تعالوا مع بعض كده نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

حبابكم مستمعينا، رجعنا لكم مرة تانية وأهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا ومن وين بتتابعونا. أكيد حابة أسمع منكم وأعرف الناس بتتابعنا من وين، وهل الوقت ده مناسب يعني إننا نكون بنتلمى في أمسيات جميلة عشان ما نسمع للترانيم الروحية ونتحاور ونتونس مع بعض في مواضيع مختلفة. يا ريت تكاتبوني وكمان تراسلوني وتعلقوا يعني على كل الموضوعات اللي نحن بنتناولها من خلال برنامج ساعة سمر. ساعة سمر أكيد برنامج منكم وليكم، ترانيم روحية سودانية جميلة بنستمع عليها من مختلف المرنمين السودانيين. وحابة أشكر المرنم سمعان أندرو على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، عايز أكون معاك وعايز أعيش وياك. إذا مستمعينا، رقمنا اللي دايما بنستناكم فيه عشان تراسلونا هو 0-35-79-76-55-9. بقول لكم الرقم مرة تانية، 0-35-79-76-55-9. وأكيد أعزائنا حكون مستنية طبعا مشاركاتكم ومراسلاتكم. نرجع لموضوع حلقتنا اللي هي السعي والقبول. إذا مستمعينا، يمكن مرات من أصعب الحاجات في السعي إنك تعرف وين بتنتهي مسؤوليتي وين بتبدأ مساحة يعني ما بقت في يدك. نحن يعني بنقدر نخطط ونقدر نجتهد ونسأل ونحاول ونطرق الأبواب، لكن ما بنقدر نضمن إنه الباب يا تفهم حيفتح. المشكلة إننا أحيانا ما بنكتفي إننا نعمل اللي علينا، بنحاول كمان نتحكم في النتيجة، نفكر في كل الاحتمالات، نراجع كل كلمة قلناها، نفتش يعني عن الغلطة ونسأل نفسنا كان المفترض يعني كان المفترض أعمل شنو عشان الحاجة دي مثلا ما تحصل. وكأنه لو تعبنا أكتر أو فكرنا أكتر أو حاولنا أكتر ممكن نضمن النتيجة. بنحس كأننا قصرنا في حاجة ونقعد نلوم في نفسنا، أنا لو كنت عملت كده أو لو كنت يعني مثلا سمعت كلام فلان أو لو كنت أنا اجتهدت أكتر كان الموضوع ده يعني بقى أحسن من كده. لكن عايز أشجعك في الأمسية دي عزيزي المستمع إنه الحياة ما بتمشي بالطريقة دي. في يعني حاجات كثيرة مسؤوليتنا فيها السعي، لكن النتيجة ما مسؤوليتنا. ودي ما دعوة للكسل ولا للاستسلام، بالعكس، أعمل اللي عليك بالكامل، أسعى وخطط واجتهد يعني واستنفذ كل الأسباب والوسائل الممكنة. لكن بعد ما تعمل اللي عليك محتاج تعرف كيف تقول هنا دوري خلاص انتهى، لأنه التوكل الحقيقي ما إنك تترك الأسباب وتنتظر، وما إنك تتمسك بالأسباب وكأنها هي اللي بتخلق النتيجة. التوكل إنك تاخد بالأسباب وقلبك ما يكون يعني مرهون بيها. يعني أسعى للوظيفة لكن ما أعتبر رفضها حكم على مستقبلي، ممكن أفتش على وظيفة تانية وعادي أتقبل فيها. يعني شنو مثلا اترفضت في الوظيفة دي، هل دي نهاية الدنيا يعني ولا خلاص مستقبلك انتهى؟ لا، يعني مثلا برضو في حاجات أسعى لأنه يعني أعمل علاقة لكن ما أعتبر عادي يعني إذا ما اكتملت أو ما يعني تكللت إنه خلاص الحب ما مكتوب لي وأنا ما في زول دايرني وأنا أصلا زول ما محبوب. لا، أكيد في قلب حيتفتح لك في يوم من الأيام وحتكون علاقة جميلة ونهايتها حتكون كمان سعيدة. ما نستسلم لأنه ما حصل قبول في مرحلة ما في حياتي في علاقة معينة، بمعنى أنه خلاص أنا كده حياتي العاطفية انتهت وأنا خلاص. لا، خلينا نسعى وربنا أكيد هو عارف يا تباب ممكن يفتح لنا. في حاجة تانية كمان قاعدين نعملها إنه نسعى للنجاح، لكن ما أعتقد إنه تعبدة يعني يديني أحقية إنه النتيجة مثلا تكون خلاص حتمية إنه أنا يعني خلاص ده أنا عملته أكيد النتيجة حتكون كده. خلونا نترك النتائج في يد ربنا وهو العارف الصالح بالنسبة لنا. يمكن المطلوب مني إني أبذل جهد يعني أو كل أو قصارى جهدي، لكن ما مطلوب مني إني أعرف كيف تنتهي القصة. وهنا بيجي معنى جميل جدا جدا، أنا مسؤول عن الخطوة لكن ما مسؤول عن الطريق كله. يمكن أنا بديت الطريق لكن ربنا أكيد حيكمل معي.
مستمعينا الأعزاء، يمكن يعني يكون مفهومنا عن السعي الليلة في الأمسية دي يكون اختلف شوية، لأنه مرات بتختلط علينا الأمور والأشياء، خاصة مع الضغوطات ومع المشاكل ومع كمان التطور الشديد الحاصل في الفترة دي، بأنه الناس كلها عايزة يعني تحصل الناس اللي مشت لقدام، لكن وقتك جاي. عشان كده تعال كده في فاصل نروق كده، نسمع للترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشي بعيد، خليك قريب.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للترنيمة الثانية من القس فيلمون حسن. ربنا يباركك يا قسيس, وأكيد إحنا مستنين المزيد من الترانيم والتسابيح الروحية. إذا مستمعينا الأعزاء, برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي, بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم. وأكيد ليلة موضوعنا جميل وشيق اللي نحن بنتكلم فيه السعي والقبول, واتفقنا إنه أعزائنا المستمعين نخطو خطوة لكن نترك النتيجة لربنا. وكمان يعني بنعرف إنه حتى ولو ما حصلت الحاجة اللي أنا عايزة, ربنا قادر يدبر لنا ما لا نعرفه كيف, يعني مثلا ندبر لأنفسنا ربنا قادر يدبره لنا. وده هو الفرق بين إنك تسعى وإنك تتمسك بالنتيجة. إحنا الليلة يعني اتفقنا لإننا نسعى, لكن النتيجة نتركها لربنا, لأنه إذا عينا للنتيجة مرات السعي قاعد يقل. نسعى بكل يعني قدرتنا وبمجهودنا. إذا أعزائنا يعني عايزين كده نقول خليني أعمل العلي والباقي على منه, الباقي على ربنا. وإذا جينا من خلال الكتاب المقدس يعني بنشوف إنه بيشجع على الاجتهاد, ويعني كمان بيخلي يعني بيقول لنا نحن ما ننتظر الانتظار يعني السلبي, ونشوف يعني مثلا الماشي يحصل شنو يا ربي, ونقعد كل مرة قلقانين. ده هو الانتظار السلبي, قلقانين ومتوترين. وفي رسالة كولوسي بيقول يعني بنلقى معنى قوي جدا جدا إنه الإنسان بيعمل ما بيده من كل قلبه, وكأنه بيعمل للرب وليس للناس. يعني السعي في المنظور الكتابي ما مفروض يكون سعينا فاتر أو نشوف الحاصل, لكن فيه أمانة ومثابرة وإتقان. عشان كده قلت زي ما قلت لكم إنه نعمل بكل قدرتنا, وأكيد النتيجة ربنا هو عارف حيدينا النتيجة ممكن تكون شنو. كمان عايزين نقول نشوف إنه السعي لا يعني إنه النتيجة كلها تكون في يد الإنسان, ودي حاجة كررناها عشان منأكد إنه ربنا هو ماسك زمام الأمور. وكمان في سفر الأمثال يعني يدعو الإنسان إنه يثق في ربنا وما يعتمد اعتماد كامل على فهمه, لكن يعترف بأنه الله يعني هو قادر يكون في كل الطرق اللي هو بيسعى عليها. عشان كده أعزائنا المستمعين, ما تسعى وتقول أنا يعني أنا متأكد وأنا عارف النتيجة هي حتحصل, ربنا حيدبر, ربنا حيدبر نتيجة كويسة مرضية بالنسبة لك. أسعى بكل قوتك والنتيجة لازم تكون زي ما أنت يعني عايز, أكيد وربنا شايف قلبك إنك أنت عايز شنو. وإذا كمان ما في صالحك ربنا حيفتح لك باب تاني. لكن يعني عايزين نشوف كده شنو يعني بيلمس محورنا الليلة. القبول في الكتاب المقدس عايزين نتكلم عنه زي ما تكلمنا عن السعي. القبول ما معناه إنك ما تتمنى, ودي نقطة مهمة جدا جدا. عايزين نشوف إنه القبول معناه إنه الإنسان بيبطل يعني مرات مرات بيكون العكس كده, إنه الإنسان يعني يبطل يحلم. لكن عايز أقول لك إنه هدى ما المعنى الحقيقي, لكن يعني بتطلب مننا إنه نكون عندنا إرادة وعندنا ثقة في إنه الله حيعمل الحاجة دي. ممكن أكون عندي رغبة قوية جدا جدا واسعى عليها وأصلي عشانها وأتمنى إنها تتحقق, وفي نفس الوقت أكون قادر أقول يا رب أنا عارف إنك عايز يعني شنو الصالح بالنسبة لي, لكن أنا واثق فيك أكثر من ثقتي في رغبتي الأنا يعني مأرقاني بشدة دي. أنت شوف الصالح ليه شنو وأعمله. ودي يعني أكيد جملة جميلة جدا جدا, إنه تكون يعني بتدي كل ما في يدك بتخده قدام ربنا, وأكيد هو حيديك بكل أمانة. ليه؟ لأنك أنت سعيد بأمانة, والنتيجة كمان ربنا حيدبرها لك بكل أمانة. وزي ما قلنا القبول إنك تثق في النتيجة وما يعني تجي بالصورة اللي أنت بتتمناها, يعني خدت رغبتك وخدت حاجاتك وحتى النتيجة كمان أنت خدتيها. لا, خلينا بس إحنا نسعى
ونبدأ خطوتنا الأولى ونجتهد بكل أمانة وربنا حيكون بيدبر النتيجة. إذا مستمعينا موضوع جميل زي ما قلت لكم وكان مفاهيم كثيرة ممكن تكون مغلوطة عن السعي والاجتهاد. رأيكم شنو نطلع كده في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل؟ وعايز أقول للأحباب المستمعين خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين لأننا حنرجع ونشوف ختام حلقتنا حيكون شنو.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

رجعنا أعزائنا المستمعين وباقي دقائق تفصلنا عن حلقة اليوم، لكن خليني في الختام كده أحكي لكم قصة عن النبي داود وكيف كان إنه هو مطارد من قبل الملك شاول. داود كان مطارد من شاول، مع إنه داود كان ممسوح أصلا للملك، وفي اللحظة دخل شاول يعني نفس الكهف اللي كان داود ورجال متخبين فيه. بالنسبة لداود كان ممكن جدا جدا يشوف اللحظة دي ويقول دي فرصتي، ربنا سلمني شاول في يدي، لكن داود رفض إنه يقتل شاول واكتفى بإنه يقطع بس طرف ثوبه، وبعدها قال حاش لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيحه الرب هو. وهنا بنشوف بقدر شنو داود كان بسعى وكان منتظر الفرص واللحظة الزي كده، لكن هو استنى توقيت ربنا المناسب. عشان كده ما أي فرصة نلقاها قدامنا دي هي ممكن تكون الباب المفتوح، خلونا نستنى ونشوف ونشوف ربنا عايز يقول لنا شنو. وهنا في معنى عميق جدا جدا لموضوعنا ده، إنه داود ما كان مستسلم، هو كان عارف دعوته وعارف إنه في وعد بالملك، لكن ما حاول يحقق وعد الله ده بطريقته الخاصة بإنه أيوة دي النتيجة اللي أنا كنت مستنيها وحس حاليا الفرصة جاتني وأنا حقتل شاول وحكون أنا الملك. لا، داود استنى زي ما قلنا، داود سعى وخطأ خطوة، لكن خلى النتيجة لربنا. كان ممكن يعني يسعى لإنه يمسك الملك لو بأي بالطريقة اللي هو شايفها قدامه دي، لكنه اختار ينتظر توقيت الله المناسب. يعني عشان كده عايز أقول عزائنا المستمعين إنه يعني مرات إحنا بنسعى لإننا نوصل سريع، لكن خلينا نخد كل شيء في يد ربنا، وخلي يعني عندك أمنياتك، لكن ما تخلي أمنياتك يعني تتملك عليك، أعمل عليك وسلم الباقي لربنا، لأنه في حاجات نحن بنقدر نسعى عليها لكن ما نقدر يعني نعمل لها توقيت المناسب إلا إنها هي تتحقق فيه. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج ساعة سمر، أتمنى إنكم يعني جهودكم وسعيكم ما يكون بيروح هدر، لكن بشجعكم إنكم تخطوا كل حاجة في يد ربنا. والحد ما نتلاقى نقول لكم في رعاية الله وربنا معاكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء.

0: لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
1: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
2: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
1: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
3: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
1: ويقولون:
4: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
1: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
4: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
1: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
5: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
1: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اقتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
6: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
1: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
7: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجأ للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان

اشتاقنا لكرهك زي ما نقيل بيشتاق لجداول المويه جيتنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة، وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا ونسيب.

وبالكرن والمردود نرقص ليه وبأيدي الملل زغروب.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده عايزين
2: برا الويف، كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقي، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما قلت إنه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول. يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده، لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان.
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب،
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك. يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كان انت بلا إنسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي، أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة، أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسا حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الانفايرومنت، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا هقعد هنا لغاية 200 أو هعمل شنو وأنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي،

0: موت يعني. أنا كنت في الحرب يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
1: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
0: غير الانفايرمنت بتاعه
1: فهو مضطر ان هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
0: حقيقي
1: في الرحم. فهو مره هنا يعني مضطر ان هو يستخدمهم عشان كده يبكي وبعد شويه يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير يعني اذا هو عايز الحاجه دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيره انت وعيلتك ساكنين في الجزيره دي اذا لقيت انه منسوب المويه بدا يرتفع وانه بقى ما في ارض انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حته تانية تقعد فيها. فالقصه ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا انت كده كده هتعامله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck بس المويه ما بتقعد يعني انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده ما بتكون راكده في مكان واحد.
0: أيوة.
1: لازم الحاجه دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن فعايز أطلع من الحتة دي أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
0: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه جامعتي تكسرت منو داك حصل له شنو فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عيشنا كلنا لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس وكنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار يعني أنا هعمل شنو حياتي انتهت خلاص أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا
2: حيكون
0: لقدام. أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى. في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا انا ما قادره اصدق الحياه دي انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عمله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
2: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر هي الحياة ما حتقف وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة. وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما لسه أصلا حياة ماشة ومستمرة وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد رح نكون بنكون بنركز فيها إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحرب يعني حنلقى

0: إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما تأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت يعني أنا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني أنا زول فاشل
0: بالضبط كده، يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني أنا هتصرف كيف أنا يا إخواني، يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعمل شنو، خلاص أنا كده دنيتي انتهت، يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالأسوأ شيء إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاطين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاطين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادي، يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. ف الموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
2: اصعب بكثير
0: بكثير شديد، وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس
2: ما دفع واحده خالص،
0: ما دفع واحده، لانه صعب انه يكون دفع واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في نهاية بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
2: بس
0: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا move on وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني. فالموضوع هو process ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصل هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
1: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أتدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية، فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي أنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة، بس هو ستيبس طويلة شديد، فرأيك شنو يعني في الحاجة دي؟
2: النفس الشبعانة بتدوس العسل، يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقي انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص داري امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط،
2: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك صعبان, انت حتجري ورا الصعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
0: انا بجري عموما
2: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
1: تلحق الموقف يعني.
2: أيوة. فانت الفكرة انه ايوة انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خسارة الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين له حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
0: قيمة.
2: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسة تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي لسه وقفت, انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
1: وأكون فوتت فرصة يعني
2: فوتت حاجات كثيرة
1: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
2: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
1: جاتني اجازه كده غيرت
2: جاتني اجازه يلا
1: اجباريه
2: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه
2: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا لك وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و I just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي, لقيت فرصتي في حاجات تانية
0: غير استعجلتي نفسك
2: خالص
0: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي, يعني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
1: عندنا لعبه يعني
0: كلام
1: صح اللعبه يا مدري
0: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع اللي قدام دي ورقتين هنا يا
1: عشر عندي واحده
0: تفضل يا استاذه.
2: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه بتعملوا ليه لعب ليه؟
0: ايوه
2: حركات بودكاست عارفه
1: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بيعد الاسئله قولين عشان تطلعوا كده من المود. فقولين دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها بر المود. فيا دلال كده اجري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
2: طيب ده مثل كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره
0: اوكي
1: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجه يعني
0: انت فهمت الحاصل شنو؟
2: يس
0: ايوه
1: انا كويسه
2: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اشرحي لنا
0: اشرحي لنا صراحه.
2: طيب دبارة جايه من التدبير
0: الدبارة
2: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
1: مدبر مجهز
2: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
1: لا لا دي عايزين
2: شطارة
1: دي أنا عارفة لا درسونا هذي.
2: طيب تهوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
0: انت زوج مطبخ طبعا
2: أكيد.
0: لا يعني نحيك من هنا يا دلال.
1: أها يعني كده كله على بعضه يعني.
2: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعة العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. مفروض
1: تصرفنا
2: وانا حاسة ذاتها تصرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
1: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه.
0: لا شغل عارف صراحه
2: يعني لازم
0: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه.
1: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقك.
2: قدامك
0: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
1: فهمتها.
0: انت فهمتيها ها؟
1: لكن ما دورك.
0: لا دورك
1: كده يجرب حظك.
0: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
1: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة
0: والقومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
1: أيوة
0: الموضوع على المهلة
1: المهلة
0: ما له علاقة بالمهلة.
2: ما شاء الله
0: خلاص يا جماعة الناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقولة دي.
1: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعته يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف الراكوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف. يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟
0: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. كده أول جملة شنو عشان
2: كده أول جملة
1: نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف
0: ده اللي هو في نص اليوم كده
2: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
0: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم ممكن.
1: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف
2: لانها بتقع في الخريف انا حاله بتقع قال
0: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
1: النسيب الخفيف

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، قصة يوسف. تعالوا نسمع الكتاب المقدس حكى لنا بالتفاصيل وقال شنو عن يوسف.

ونما تنسيت ديب كفال 4 وكلية من كتاب من باتمين ركب التل كفال اللي يوسف حون دل تراكب ان ريو جعكم شددا ديب أرض كنعان يعقوب قل ولادو أسك مصر قل الدرو وشرناي قل الزابو أما ريو ودي مصر مزقو ويوسف ركبو وتو فرق يوم والسأل يوم ودول مزقو سجدو قلو ان ريو وهتو ان الأمر عواتهم أمرهم ننتو وبترجمان نتحاق يوم على وشرنايكم هبا يوم وكم زابو على لكن انتم مسب انتم قل مزقكم انتم جواسيس انتم اند بيلا يوم اند لتهموم ان ريو ولا ستات قل اورم النوم لهدقو قلو لودايات وكم تهم يوم انتم لا كانت لهم جيت تبلدنا اند ريكم تجسسو مزقكم وقل اباي معلومة قل تهبو وهتوم حنا 7 أشراف حنا وحنا كنا وكنا حنا ومن أرض كنعان مزأنا دقموم داقم وقلو كبير يوم اللي تبولا ليكم أمان من قبي وانتم سب شرف وجواسيسي قباكم من قبي ورمانكم انسر هدقو وانتم ولا بعدام ليكيسو ولا شرنا يلعب صحو اقل عدوم قيل يوم وتوم اللي كبدت التوم انتا ودوا وشمعون حدقو وأسكر أرض كنعان أقبلو وبجرة يعقوب تسألو ويعقوب سن حزنا وبيل يوم بدير يوسف أبديكم وأزي شمعون اندبيلا سن حزنا وبيلو أقبالتنا بنيامين لحول لنوش من ينمتقونا لناس قشيترو بيلنا كبنيامين لأقباكنا بيلو ولا دي بيعقوب تأقمت وأباقلو كبدير يوسف بدا وأزي وسرو شمعون وأزي بنيامين قلت أبدو تحزن لكم اندبيلا بلساتوم ولا يتقبي بيلا وإلى يودينا من قبي لناسي لتكبتنا وقصنا للرأي الحزيكم بيلو جبور ننتو قبل من النوم وبنيامين عندنا سو أقبلو إن ريوم وبنيامين أمركباتو سعميو وفرقيو وبلا يوسف وبنيامين عند التراكبو إن ريوم التلك فاللي

ቅድም ቦታት ክፋል አርባ ወክሌ ያዕቆብ መስር ሽርናይ ብዲባ ዶል አማራ እግል ውላዱ ቤለዮም እግል ምሕት ቅለጭ ትብላለየኩም አነ መስር ሽርናይ ብዲባ ሰማዕኮ አስከደረው ወሽርናይ ዛበውና እግል ሓዮት ንርከብ ወሞት ተሰረረና ከዓስር ምን ሓው ዩስፍ ምን መስር ሽርናይ እግል ዛበው ደረው ብንያሚን ሕዩስፍ ላታ ያዕቆብ ምስል ሓዉ ይነዳዩ ሰበብ ምድረት ፈርሃቱ ከውላድ ያዕቆብ ምስለ ጌይሰት ምስር ጌይሰው ሽርና ይግል ዛበው ጀለ ኣርት ከነዓንማ ሰፍራ ዓለ ዲባ ወዩስፍ ሓክማ በለድ ወመትጋይሳያ ዝቤላ ሽርናይ እግለ ሰብኣ ኩሉ ዓላ ከሓው ዩስፍ ዋን መጸው ደነው ኢሉ ኣግጻቶም ዳምአት ንንታ ወዩስፍ ሓዉ ሒን ረአ ፈረገዮም ولكن كما يلامرهم تمثلا وإب حشكبنا سأل يوم من آيا مزأكم كمن كانعان مزأنا مونت إقن أترب بل سوتو يوسف حول فرقما انديكو هتوم يفرقو حري يوسف لحلامات بكسوسوم تحلميو كابت تيلو حري يوسف لحلامات بكسسوم تحلميا كابت تيلو كبيل يوم انتم جواسيس انتم لاكانات لهملت دي بلدنا قلتي تورو مزقكم كبيلو ايكو منبا حنا اكبركا قوت اقنزابي جمعنا حنا كلنا ولاد اورو اناس حنا امونام حنا اكبركا جواسيسي حنا كبيلو يوم ابجا انتم لاكانات لهمجت دي بلدنا نقلت حساسو مزقكم حنا أكبركا عصر كلوتحو ولاد أورو إناس ديب أردت كانعان ساكن حنا ولنوشنا باك أبونا هلا وأورونا شتوتو كيوسف بيلا يوم لتيلكوكمتو أمانتو انتم جواسيس انتم إبحيوت فرعون انتم من إلا يتفقروه لسكحوكم لنوش يمزقكم وبلسدوكم برهنو وساد أوروكم ندو إقل لامزو ولا بإعدام اتحبس لتأكبو كصدقاء قولكم أمتحن وسادقين من يتقبو إبحيوت فرعون انتم جواسيس انتم كلهم سلس عمل حبس يوم والتسا لسا عمل يوسف بيلا يوم لطلبو ودو أروحكم إقل تنقفو جلاب ربي اتكلب كب امان امينام من قبو اوروكم انسر ديب بسجن لترفقكم ولا بعدام اقلع الدوم لقور لشرناي لابسحو مناتا لحوكم لنوش اقل تامسو ايه حلاكم من صدقاء قولكم اقل اتيكن ومن موت اقل تدحنو واتلا توافقو وقل حيد بيلو انبلشك اللي جزا اقناتو بسبب حونا لجربت رئيناه وهتو اقل حيوتو تكتلينا ويزن يهبناه جلاب اللي ازي حنا اتكربت كرينا كروابين بيلا يوم انا لحسان يتجرتو يبيلكم وانتم عمششكوني قاتلو تراسنا هلا ولا ازي عدايم فده لينا ويوسف يجاهم كم فهم أمرام يعلو جلا بترجمان لتهاج يوم على كيوسف فجر من النوم وبكى وحرع قبله وتهاج يوم وشمعون عد جم النوم وقدميهم قيديو ويوسف أكبرو أقربت حو شرناي إقلم له أمر يوم ويتكل أوروهم ورقو ديب عشينتو إقل بلسو وسيفا إقل أسيوفهم كاكم سلي هو دو حاريت لحو لشرنا يتأدوغوم مسكو وقيسو وقلت ميو دول كرو أوروهم شوالو فتحا أدقو إقل علف كالاورقو ديبا شوالو راا كقل لحو بيلا يوم فدكي بلسويكي إلا تا ديبا شوالي هلي كالبابوم كالكات واحد فزو وندريكفو إلي لربي عمليو اتنميتو
بيلو وسك أبوهم كم عقبلو ديب أرد كنعان لجرى إلوم حاكويلو وبيلو لناس لبعلا بلد بمشاكة تهاجينا وبجسسنا ديد بلدو تهمينا كأمبيلو حنا أمونام إنديكو جواسيسي حنا حنا عصر كلوتحو ولاد أوري أب حنا لأورو باديتو ولنوشنا باك أبونا هلا ديب كنعان كبالسا ابكناتو لأمونام كم انتم اتيقن أوروكم انسر قوي حدقو ولقوت نسقو ولعتكم لبايت أبسحو هيرو وحري لحوكم لمناش جلبوية كم سب أمان وي جواسيس كم انتم اقل آمر أصروحوكم اسلمكم وديب بلد بحرية سبو ودور شوالاتهم اقل لفدو استبدو أيهم كا محفظتو افدتا ركبة كهيتهم وأبوهم محافظة أقروش كم رأو سن رقو كأبوهم بيليوم أنا بسببكم من ولاجي تحرمكو كيوسف شتوت وشمعون شتوت وازي بنيامين إقلتنسو تحزوه ليكم كل لنسيب رأشي بزحت كروابين بيليو لكلوت وليه أموت من يبلو السودكا سلمنيتو ويبلو السودكا كياقوب بيلا حاشا وكلا وليه كين إقل للدرقوكم إيكو حوهو موتا وهتونا جاي ترفا مدرات من جرالو التقبي إتبريه إبحسريب تأميتوني

نعمة تنسيت من كفال أربع وكيله دب مسامرات وطبات مفجر يبل كفال اللي لحلامات ليوسف بدير تحلمايا عند تحقق الرياح ولحو دول مزعو كم فرق يوم وتوم دا مزعو كم سجدولو رئينا كل حلمو تحققا تحلم لبدير أسر كلوت كوكب عند سجدية كم سلوهما زحايا ووريح سجدية ريكو لبيلا تحلم يبلا عند لتحقق الرياح يبل كفال اللي لحلم لبدير تحلمين دول تحققولو رئينا كم سلوهما إتو كم تقوى يوم وهتوم لي لسوا أكانت كم بازحة وتوم للسوا قبر عند قبعة وعند تقبرة وزير لقبي هل عند بيلو يحسبو لكن هتو كم فرق يوم وهتوم لأكان لتوم لي صبرو ديبا كم زان يوم سبت اللي تو لي فرقو وهتو عند فرق يوم لكن كم تقوى يوم رينا وحلمكم تحقق حبونا ما تنسيت أسكب دقم بيتنا قبلكم تحنسنهم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن نوح والسفينة. الكتاب المقدس في سفر التكوين قال شنو عن القصة دي؟ دعوة لك تسمع.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، تعريف الغفران هو شنو؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-359، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية خادم الله الوفي. تعالوا نسمع عن خادم الله الوفي، من هو الخادم الوفي وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنه.

0: شباب
1: يا هيثم اخبارك؟
0: الحمد لله. كيف انت؟
2: تمام الحمد لله.
0: استمتعين بالاجازه؟
1: يا الله اكيد اجازه كانت رهيبه جدا. بس خلاص
0: وباقي لنا اسبوع.
1: صديقي
0: رايكم شنو يا اخوان؟ حنعمل شنو؟
2: نكمل.
1: انا في رايي نكمل برضو لان ده اكتر وقت قاعد استمتع فوق بقعدتنا مع بعض.
2: اكيد طبعا.
0: خلاص تعالى ما قلت كده نكمل وخلونا نقرا مع بعض الليله قرايه في اشعياء 53 من عدد 1 لغايه عدد 12. اوكي نقرا من عدد 1. من صدق خبرنا ولمن استعلى ذراع الرب نبت قدامه كفرخ كعرق من ارض يابسه لا صوره له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهي محتقر ومخذول من الناس رجل اوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه من الضغط من الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبه وجعل مع الأشرار قبره مع غنى عند موته على إنه لم يعمل ظلم ولم يكن فيه فمه غش أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب يده تنجح من تعب نفسي يرى ويشبع وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصى مع إثمه وهو حامل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. منو حيحكي لنا القصة؟
1: أنا ممكن أحكي بكل صراحة. عجبتني فكرة حلوة شديدة أنه النص رهيب جدا زي ما قرأ أخوي هيثم نص عجيب بمعنى الكلمة. لو أنا دار ألخصه في جملتين أو ثلاثة إنه واحد جاء قدم نفسه والناس ظنت فيه وقال ده مغضوب عليه من الله والله أزلاه كأنه زول مزلول مهان كأنه شبهه النص شبهه يعني إنه هو كأنه شجرة ما منا أي فائدة عرق بتاع شجرة يابس كأنه بهيمة ما تفتح خشمة بيزلوها بيغودوها لكن في نهاية النص بدأ يوضح لنا أكتر إنه هو قدم حياته هو الله شال اسم الناس دير كلهم هو حمل الأوجاع والأحزان يعني زي كل حاجة كان أول شبهها به وفعلا حقيقية لكن هو كان بيعمل لأجل الناس اللي بيشبهوا فوقه دير بكل صراحة دي يعني كخادم إنه هو فعلا يكون بمرحلة زي دي دش رهيب جدا. اتغطى اسمه من سفر الأحياء ما بقى له سر سحق بالحزن جعل نفسه ذبيحة. كلمة ذبيحة يعني دي حاجة مؤلمة إنه ذبيحة يعني قدم نفسه كأنه هو بيتضبح لأجل الناس التانين يعني فعلا نص رهيب جدا.
0: فعلا صعب يقول كمان يتظلم ويتزلل ما فتح يعني خشمه كله يعني رغم انت بتقول انه كل الاشياء اتصبت فيه لكن ما كان بينطق بكلمة ولا كأنه داري يقول المقطع انه ما حاول يدافع عن نفسه ما حاول يثبت انه اخطأ مثلا ولا لا وليه هو بيتحمل الحاجة دي. الحاجة الثانية في 9 كمان بيقول انه القبر بتاعه جعل مع الاشرار يعني في مكان ممكن يكون رغم أنه فعل كل شيء من أجل الإنسان وكل شيء مفترض كان يتوج أو يتوضع قبره مع بلوك وحتازة دي، لكن وضع قبره مع الأشرار.
2: زيادة على كده في عدد 10 لما اتكلم عنه النص بيقول أنه هو كان مسرة بتاعت الرب، يعني برغم أنه كان في مسرة لكن كان في انسحاق بحزن. الانسحاق بالحزن ده جاب مسرة الله، يعني الشخصية اللي حصل لها ده كده قدم الذبيحة اتهانت وما عارف كل الحاجات دي، لكن كان في فرح إلهي. كمان في نفس الوقت بيقول في نسل أيامه حطول بسبب الذبيحة دي. النص في في في الحتة بتاعت إنه بالمسرة اللي هو جلبها ليهم. تاني في حتة إنه في ناس كتيرين بيتبرروا بسبب الشخصية اللي تألمت وتأذت وحصل لها كل الجروح والحاجات دي، بسببها إنه حيكون في حاجة عظيمة جدا جدا للناس.
1: وأنا برضو يعني مي حاجة عجبتني في الآية 12 في ترجمة تانية بيقول لذلك أعطيه نصيبا بين العظماء فيقسم غنيمة مع الأغوياء، لأنه بذل للموت نفسه وحسب مع الأشرار، حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. يعني آمين في البداية مذلول مهان الناس أهانوا، لكن في النهاية ربنا قال لا، هو الدم كان أفضل، هو حيقعد لأنه هو بيشفع لناس مذنبين كتار، وزي ربنا بدأ يديمه كان مرفع أكتر أكتر في نهاية الإصحاح بتاعنا شيئة 53.
0: كويس، إحنا
2: نصوص دي قوية جدا جدا
1: بكل صراحة.
0: طيب طالما إحنا سمعنا وجينا حكينا القصة، طالما بعد نشوف وين الله في المقطع.
1: الله هنا صعب شوية.
0: ممكن يكون ما في في دراسات ممكن ما يظهر فيها، حتى الإنسان ممكن ما يظهر فيها.
2: لا هو الله موجود فيها
0: دراسة زي دي،
1: يعني مثلا موضوع إنه مرات ممكن يكون نص، يعني مثلا يعني زي في التكوين مذكرة في التكوين أيام الأولى ما ذكر الإنسان لكن ذكرت حياته، لكن الله موجود.
2: هنا زراعة الله موجود،
1: زراعة الله في محضر الله،
2: فرح الله.
0: أوكي خلونا نبدأ بالطريقة دي. طيب تعالوا نشوف بعد ما سمعنا القصة الحكاية اشتركنا فيها مع بعض، تعالوا نعرف أو نشوف وين الله في المقطع.
1: في الآية الأولى هو زي السؤال بيقول ولمن ظهرت قوة زراعة الله. يعني هنا ده زي الله هو عنده زراعة قوية، وزي مشبه الزراعة دي بقوة، يعني حاجة قوية جدا أو عظيمة جدا. يعني هنا ده ظهرت، يعني
2: لو لاحظت ظهرت تعظيم.
0: وفي عدد 4 في نهاية المقطع بيقول ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله. هنا الله اسمه بيظهر كمان، كأنه الله هو اللي سحق وهو اللي ضرب. في عدد 4 في الجزء الثاني من المقطع ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومدلولا، يعني كأنه بنقول هنا أو المقطع بيقول هنا هو مضروب من الله، معاقب من قبل الله بسبب شيء معين.
2: الله بيظهر هنا برضو بالفرح.
0: عدد 10
2: في عدد 10 جمالك انت قلت في حتة انه انه الله هو اللي مثلا خلاه وصاب بالألم بالجروح بالحاجات دي. هنا الله انه ظهر بالفرح برغم الجروح اللي حصلت للشخص ده، برغم الألم. احيانا الناس بتقول انه مثلا الله قاسي، زي ما بدينا كلامنا انه هنا صعب شوية، لكن اكيد في مغزى للألام والجروح دي كلها. بيجي يتكلم عنه تحت في حتة إنه الله من خلال الألام دي الفرح بتاعه ظهر. والشخص ده بسببه في ناس كتيرة حصل لهم صلاح بسببه.
0: عظيم.
1: تمام. أنا في الآية 6 قال نحن زي كلنا، نحن كلنا زي الغنم ضعنا وأي واحد ماشي في طريقه، لكن الله عمل شنو؟ وضع عليه، ذكر اسم الله، إنه زي الله شال خطايا
2: الناس كلها،
1: خطايا الناس دي كلهم. أي واحد ماشي بمزاجه، ماشي في خطيته، ماشي زي ما داري يمشي، ربنا زي لما الغنم دير كلهم تاني، لكن شنو الخطايا بتاعتهم دي شالها بس رماها فوقه هو.
2: ده بيربط لنا النص اللي قريناه المرة الفاتت في الدراسة بتاعتنا، كان زمان الناس بيشيلوا الأغلاط بتاعتهم السهو، ولا كانت قاصدنا ولا ما قاصدنا، بيشيلوا الغنم والبهايم والحاجات اللي أمرهم بها الله ويكون في طريقة معينة، هسه تحولت لشخص لو لاحظته
1: بالضبط.
0: جميل. طيب تعالوا نشوف النقطة الثانية، وين الإنسان في المقطع؟ هل ظهر إنسان
1: الشخص
0: هنا؟
1: ذاته يعني أمين، هو ما ذكر إنسان، لكن بيقول أن إحنا حسبناه، يعني زي واحد مننا، صح، واحد مننا، ان احنا حسبناه وان احنا شفناه هو مذلول وان احنا شفناه هو مضروب. ظهر شخص عجيب بمعنى الكلمه،
2: الشخص اللي بتحمل الالام، وظهر الناس او بقيه الناس اللي بيظنوا الظن اللي ما ماشي عديل، يعني ما الحقيقه اللي ما شايفينها دغريه، إنه زي لما في حتة إنه الزول ده بيتألم ومتروك ومنبوس لأنه الله سابه. الناس اللي
1: بيشمت يعني أنا بس كان فعلا زي ده أكد إنه زي ما قالت أختي هادية، إنه هو أصاب الزلة، والناس اللي قاعدة تتفرج، في ناس بس قاعدين منتظرين 200 يشوفوا زول يغلط
2: عشان يتكلموا فيه،
1: صار لك كربة أو مصيبة، بس شفتها الله بدأ ينتقم منه.
2: ما قلنا ليكم
1: ده، بس شفتها بس ناس قاعدين عشان إنه يستمتعوا بعذاب وبألم الناس التانية.
2: يعني نقول ظهر الإنسان اللي عنده توقعات بعيدة من التوقعات الحقيقية، وفي نفس الوقت الإنسان اللي ممكن يكون حيتبرر أو حيكون صالح بسبب الإنسان اللي سفك وضرب وتشتم وتهان.
0: في عدد 7 كمان بيظهر هنا في الجزء الثاني المقطع، كشات تساق إلى الذبح وكناجة صامتة أمام جازية. هنا بيظهر فيه شبيه أو بيشبه فيه الحيوان هنا. وفي عدد 9 برضو جعل مع الأشرار، يعني هنا بيذكر هنا في كمان
1: في الأشرار، ومع رجل غني وقبره ولا شنو، يعني هنا في برضو شخص غني عند موته. عجيبة عن نفس العدد الحسي قال أخي هيثم، النص الأخير اللي شفنا على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه قش، ده كل المصايب ده حصلت له، الزول ده لا ظلم ولا كذب ولا عمل إيش، والناس التانين بس هي قاعدة يشمتوا
2: شوية غريبة الشخصية دي، محتاجة الواحد يقف في النص ده يعني آلاف المرات عشان يستوعب يعني الظلم. لو أنا ليلة ظلمته وبله ما كده ما حاسكو
1: بالضبط كده،
2: هو بيقول لك ما فتح فاهم
1: هي اللي هو برضو المقطع قال هيثم، قال كناجة تساغ إلى أمام جازية كشات، قال لك
2: ما دافع عن نفسه،
1: رغم أنه عارف نفسه أنه هو لا أخطأ، عارف نفسه
2: إذا كان المجرم بيقوي محامي عشان يطلع وبيطلع بريء.
1: بالضبط كده بالضبط، لكن هو شخصية عجيبة بصراحة.
0: عظيم. النقطة الثالثة، شنو ممكن نتعلم من النص
1: عن الله،
0: عن الله في النص وعن
1: هو أول شيء التدبير الإلهي، تدبير عجيب، يعني يمكن مرات حاجات ما تخطر في بالنا، يعني زي أن إحنا حسي لو شبهنا نفسنا هنا بالقنم وأي واحد ماشي بمزاجه، ربنا جاب واحد لا عنده خطية لا عنده اسم لا عنده أي شيء، وإنه جاء حتى أن أي واحد يشوفه بيحتقره، لكن جي خلوه هو المخرج بالنسبة لنا، هو الشال أسامنا، هو الشال خطايانا. إله بيحبنا، وتدبير عجيب، تدبير بصورة، يعني في الوقت ذاك لو نحن قرينا النص ده قبل ما نعرف بقية القصة كلها حنحتار يعني.
2: بعدين التوقعات وغير توقعاتنا، احنا بنفكر كيف هو بفكر كيف.
1: بالضبط.
2: احنا فكرنا محدود يعني. انا مع انا خلينا اقول انه فكرنا زي الاطفال مع الله يعني. اقولنا بس بشيل حتات معينه بنقول كده وخلاص يعني. ما بنقدر ناخد ابعاد كثير. عشان كده الله فكره الواسع الغير محدود اللي بيقدر يفهم حتى اللي جوانا اللي احنا لسه ما فكرنا فيه اصلا.
1: وتاني انا اخر المقطع اللي هو في الايه 12 انه بيتكلم عن الزول اللي هو جو قدم نفسه الله جيشنه كافوا إله المكافأة صح. يعني مهما أنا سويت حتى لو الناس ظنوا فوق السوق وحتى لو أنا قلبي إنه أساعد الناس الله شايف. قال لذلك الآية 12 لذلك أقسم له يعني زي أداء نصيب أو قسمة بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة يعني خلى مع الناس العظماء. الله ما نسوا رغم الناس كلها قالوا عنه ما قال هو ما تكلم لكن الله وضح هنا إله المكافأة الله. مستحيل أنا أعمل حاجة كويسة وربنا ما بيجازيني.
2: إضافة لكذا أداه امتياز ثاني بسبب أنه كان مطيع أو كان ماشي بالطريقة دي أنه ودخل فرح في قلب الله أنه بسببه في ناس كثيرة تباركت.
1: بالضبط.
0: أوكي. بعد ما إحنا شفنا الحاجات اللي إحنا تعلمناها من خلال النص وشنو ممكن نتعلمه, تعالوا ناخد نظرة الإنسان. شنو ممكن النظرة اللي بنقدر نقول عن المكتب؟
2: نظرتنا تغير اتجاه الإنسان يعني قصدك؟
1: بالضبط. ما ينتظر مهما أسوي حاجة كويسة ما ينتظر إنه الناس حيصفوا لي. ممكن حتى لو أنا بعمل حاجة كويسة للناس الناس ممكن يجازوني شر. ما تنتظر من الخير من زول يعني. دي حاجة عجبتني
2: نظرتي في في في في الحتة دي إنه إضافة لكلامك ده إنه أنا أعمل حاجة اللي بتدخل فرح في قلب الله. طول ما أنا مهما يعني الناس كان شافوني صغير ولا كبير ناقص زي ما بيقول يعني, مع إنه الكلمة دي شوية مفروض ما نقولها, لكن شايفين فيني أي حاجة كده يعني ما زيهم بتقلل من مكانتي. أنا أشوف إنه العمل اللي أنا بعمل فيه أو الحاجة اللي بتدخل فرح الله, ودي مهمة شديد يعني. لو لاحظوا في النصوص الأوائل كنا بنقول لو الإنسان بقى صالح وبقى بار وبقى ماشي كويس المنفعة ما بتكون له هو بس بتكون للناس المعاو يعني. الشخصية دي أكدت لي إنه الكلام اللي إحنا درسناه في الأول صح, بسبب إنه أنا أمشي صح الناس اللي معاي حيمشوا, كان أولادي كان أخواني كان أصحابي, المهم الناس المنطقة اللي حولي لأنه أنا بشيل منهم وهم بدوني. لو أنا طلحت الحاجات الكويسة أكيد حيتأثروا بي, وكمان برضو لو طلحت الحاجات الشريرة هم برضو حيتأثروا.
0: حاجة جميلة فيها كمان يعني إضافة مش إضافة اللي قال أيمن فوق عليها كمان. أحيانا بتكون في أشياء بيقدموها الناس بسيطة وسريعين الناس ممكن يحكموا فيها بالرغم أنه ممكن تكون سبب فرح سبب رسالة للناس بسبب يتألم أو بسبب داير يوصل حاجة معينة للناس. الناس سريعة بتحكم فيها من غير ما تشوف النتائج. ونفس القصة يعني حكموا عليه بالرغم إنه هو كان بيعمل حاجة لأجل الإنسان يعني كان بيضحي من أجل الإنسان عمل يتحمل وكل المصائب وكل الحاجات ممكن تصب وتشوه الصورة بتاعته, لكن رغم إنه صبره رغم إنه كان متحمل رغم إنه كان كل شيء, لكن المكتب علمنه الحكم السريع على الإنسان لأجل شيء حتى اللي بوصله لك اللي بيقدمه لك ما بكون كويس في حق أي زول. لما نجي نحكمه أو لما نحكم عليه الألم أو الحاجة اللي بيصاب به أو الحاجة اللي ممكن تكون فبتكون مشكلة أحيانا. كويس. موضوع جميل ومقطع جميل جدا.
2: أكيد
0: عايزين نسمع ترنيمة من خلال المقطع وممكن يكون مجهز لنا ترنيمة.
2: أنا مجهزة لكم ترنيمة ممكن نسمع
1: ترنيمة هادئة.

0: رايكم شنو في الترنيم؟
1: يا رهيبة جدا
0: ما شاء الله الموضوع مشجع وزول بيتأمل فيها كويس
1: بالضبط.
0: منو حيصلي لنا؟
1: أنا ممكن أصلي لكم، لكن قبل ما أصلي لكم خلوني نتذكر
2: نشارك الموضوع ده مع ناس ثانيين.
1: يا ريت احنا نشارك موضوع الليلة غيم جدا، يعني حتى ربنا يدينا نعمة انه
2: امين
1: نعيش المبادئ اللي احنا تعلمنا من المقطع ده. يا الله بنشكرك لأجل كل حاجة صالحة، بنشكرك لأجل كل يوم انت تعلمنا حاجة جديدة، بنشكرك يا رب لأجل اليوم ده يا رب علمتنا عن خادمك الأمين رغم انه الناس اهانوه والناس فكروا وظنوا السوء فيه، في ناس تانية بتشمت فيه ده مضروب مظلوم من الله، لكن انت جبته عشان انه يحمل الخطايا بتاعت الشعب ده. ربي نشكرك لأجل محبتك لأجل رعايتك لينا، بنشكرك يا رب لأجل كل شيء انت جديد علمته. خلينا يا رب انه طول الوقت نرفع عيوننا لك، ما ننظر للناس من حولنا ممكن يقولوا عننا شنو. يا رب أديني يا رب أنه نطيعك، أديني يا رب أنه نخضع عليك، حتى لو أمور شايفيننا ما منطقية برضو يا رب، حتى لو حسينا نفسنا مظلومين مزلولين مجروحين من الناس، يا رب خلينا نرفع عيوننا لك، ساعدنا يا رب. يا رب نشكرك لأجل كل كلام، ليتك ما أنه تباركه وتخلي سوى التغيير لحياتنا وحياة آخرين في اسم يسوع المسيح. آمين.
0: مع السلامة يا شباب، نتلاقى مرة تانية إن شاء الله.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. يلا شباب باي. مع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبيسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية عددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة، دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمع راسلني وكمان قول لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي احنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، ودعوة لك أنك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. إذن تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، وأكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسيتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دائما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص لحد ما ربنا

إيش الأمانتو؟ لا إحنا الليل عايزين نجدد الأمل الجوا الأمل الجوانا، وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها هتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معانا، برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزبون. تعالوا مع بعض نستمع له.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976 5539.

يا شيخ أزبون، بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة، في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي، راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 0035 79 76 56 359. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريقة الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل. لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فاهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براهو. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعينا الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحايا والترحاب بكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، عايز شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحنا نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات، وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم، وده كان حديث الموسم. يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحدي الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم، نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع اللحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا. بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحبا بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا، الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمن اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقة، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بيتجاوز كرة القدم، في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل، ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته أنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دايما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بأننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، إنها أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمان حسن، القس فيلمان حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع الجول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ نيماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقول الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها، وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. كتاب مقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغا بالتحديد لما نمشي نجيل لغة صح 6 عدد 35، بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص. بيقول الكلام دي، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معاهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس انه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك انت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب انه احنا اذا نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه يشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس انه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في الملعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت عمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا نحن نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعنا أن إحنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. إحنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة، خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.